0: خلصت، عملوا لك دعايه
1: وهيك صار. الرقابه منعتها من هون، اخذوها الاصحاب من هون، تبعوها بالسر ووزعوها.
0: لكم لبنانكم ولي لبناني. لبنانكم مشكله دوليه يتقاذفها رؤساء العالم،
1: اما لبناني فتلال تحت سماء زرقاء.
0: لبنانكم حكومة ذات رؤوس كثيرة، مربعات بين رئيس دين وقائد جيش.
1: أما لبناني فشاعر يجلس بين الأبدية والأبدية.
0: لبنانكم طوائف وأحزاب، لبنانكم المتحمسون على المنابر والخرس المتخاذلون قدام الأجنبي.
1: أما لبناني فالزارعون والكرامون والعمال. أغنية بنت حطابة في أحراج لبنان أبلغ من خطابات أكبر ثرثار بينكم.
0: رسام وشاعر وكمان سياسي.
1: أنا يا ماري هاسكل جاي غير الناس، جاي اهديهم لزيتهم الخفية. كتبي من قبل هي مقدمة لهلي عم أعمله اليوم.
0: تاني كتاب النبي؟
1: كتاب النبي
0: إلك زمان بتحكي لي عنه.
1: هالكتاب رافقني من أيام الأولى، من الدورات الحياتية السابقة. بدي إياه كتاب وعظ شاعري، لأنه الوعظ هو التبشير الفعلي بالحقيقة.
0: ليه كنت عم مصفيك سقراط؟
1: شايف مدينة عم بتمشى فيها وعلم الناس، بس مش هالمدينة ولا هالشوارع، لا مصانع ولا ناطحات سحاب، مدينة محبة وبساطة.
0: انت عم تكتب نيويورك عزوقك.
1: نيويورك عزوقي يمكن، بس انا سميتها أورفيليس، مغلفة بغموض الشرق وضباب النبوات.
0: وهل إلي مطرح بمدينتك؟
1: بكل المدن. انت
0: حتى المدن اللي بالخيال؟
1: حتى المدن اللي بالخيال. نحنا مش بالصدفة التقينا.
0: الناس بيسموا كل حادثة بيجهلوا مركزها من حياتهم صدفة.
1: تأملي قديش قلنا بالزمان متجهين صوب بعضنا. انا هاجرت من بشري وانت جيتي من مدينة كولومبيا والتقينا ببوسطن، واول ما شفتك عرفت انك انت اللي كنت ناطرة.
0: حبيبي جبران، ما بقى تقول، وصل البوح لحفة الدمع. هلو مستر كنوف، ما توخذنا، جايين. انسجمنا بالحكي ونسينا موعدنا مع الناشر ألفريد كنوف.
1: بسيطة ماري حبيبتي، اسبقيني عند مستر كنوف، عندي مخابرة ضرورية.
0: ما تتأخر.
1: أوكي. هلو جيرترد حياتي، اشتقت لك. لا تجدفي على الحب، الحب حرية، الزواج قيد.

0: اشتقت لك، اشتقت رسمك، اشتقت لتفاصيل جسمك. لك انت لم انت لما بتلبسي بتحجبي اجمل شي فيك. ريشتي والواني ناطرينك تيصيروا حياة. اوكي باي باي. نعيمي
1: اهلا مخيل.
2: الله لا يشبعك.
1: عم احكي مع جيرتريد بيري الموديل اللي برسمها.
3: يا بري موديلها هيدا حكي رسم هيدا
2: دخلك؟ انت بترسم بريشتك ولا بلسانك؟ ولك بعد ما خلصت من قصة ماري وهلا جيرتريد والست اللبنانية اللي عندها صالون وماري هاسكل،
1: شو قولك؟
2: شو قولي؟ عجقت ها؟ عجقت عليك. ولك انت ما بيحملك الا ماري هاسكل.
1: بتحبك.
2: عندها مدرسة وعم تصرف عليك شهرية $75.
1: ما اقصى الذي يعطيك من جيبه ليأخذ من قلبك.
2: يعني بدك تقطع عنك الفلوس؟
1: ما وصلنا لهون.
2: حط عقلك براسك. ماري بتدير بال عليك، بتصلح لك لغتك الانجليزية.
1: خليني فكر.
2: لك شو فكر؟ شو فكر؟ انت عندك ازدواج شخصية، بتحكي عن المثاليات وبتحب المادة، بتكتب عن التسامح، واذا حدا انتقدك الله ما خلقه. دخلك جمعة الماضي ضربت سعد الفلوغي على $3.
1: ضربته لانه كتب ضدي بمجلة السائح.
2: عرزل. طيب شوف، انا بدي غيب عن الرابطة شي كم يوم.
1: شو عندك؟
2: شغلة. نسيب عريضة عبد المسيح حداد بيشتغلوا بالصحافة، انت بالرسم وبالشعر، بس انا مخيل نعيمي المتخرج من اكبر جامعات روسية وامريكا وثلاث اربع لغات، شغلتي بيع بضاعة متجول بضيع امريكا.
1: كعال بالنهار بيع بضاعة مع النسوان
2: وبالليل فلسفي مع افلاطون وارسطو.
1: وبكرة بيكبر شغلك، بتصير تحمل افلاطون وارسطو كل واحد كيس، هني ينادوا على البضاعة وانت مطرحهم توعظ بالفلسفة.
2: ما تستهوني انا.
1: امشي امشي، عندي موعد مع النشر.
4: يا ست ماري يا ست ماري، جبران صار اسمه بيع بعد كتاب المجنون والسابق، ما عم نلحق، لازم يألف لنا كتاب جديد.
5: هيك فكرك التأليف؟
4: هيدا الولد لقطة يا ست ماري، مزراب دولارات، بركي بيطلع معه شي قصة غرامية.
1: مستر كنوف لا تبلش توحيلي شو لازم اكتب. انتبه، انا بشراوي عقلاتي براس طربوشي.
4: عفوا استاذ، انا ما قصدت، بس الستات بيحبوا يقروا قصص الحب والعذاب ويبكوا.
1: انا يا سيدي كتابي الجديد اسمه النبي.
4: ها النبي ذا بروفيت، اسم بيع،
1: ومدينتي اسمها اورفليس.
4: حلو اورفليس.
1: والمعلم فيها اسمه المصطفى المختار الحبيب.
4: المصطفى المختار الحبيب. اه يا حربو يا جبران، فعلا انت لبناني، عملت توازن، ما زعلت حدا، ضبطت التلاتي.
1: ومثل ما قلت لك، المصطفى المختار الحبيب هو المعلم الواعظ.
4: مين بده يصلبوه؟
1: يصلبوه،
4: لازم يصلبوه او يحاكموه مثل سقراط، حتى يصير للقضية ابعاد استشهادية.
1: لا صلب ولا محاكمة.
4: فاذا خليهم يسمموا له درجي.
1: عبس عاميتك الفلوس بأورفليس، ناس الطيبة والمحبة وبس.
4: ايه رح بتصير مثل أسيس كنيسة سانت ماركوس. وين المنتفعين؟ وين السماسرة والرصوص؟ ما بيصير مدينة كلها أوادم. مدينة بلا زبالة ما في، بلا جرادين ما في.
1: أودي أنا ما بجيبهم على أورفليس.
4: إذا أنت ما جبتهم هني بدون يجوا. ناشر بدو يجيبون. هك هذا تشيك على الحساب.
1: انا ما بستلم فلوس، خديه انت يا ماري حطيه بالحساب.
6: مستر جبران

0: البنك الجوال انا اللي بخشخش بالمال انا ضحكة الكمبيالي اللي بتغير الاحوال انا مش مرابي انا حلم مجنح بساعد الموظف حتى يتبحبح من كرمي بدين على الشهرية بفايدة قليلة 10% معانا فلوس معانا فلوس
1: انت اللي بتدين
0: انا اللي تحت امرك
1: بدي اتجوز وناقصني شوية فلوس
0: بامرك الفلوس وصاحب الفلوس واذا مش متيسر بدبر لك عروس
1: لا العروس موجود
0: على راسي امضيلي هالكمبيالي
1: على العمياني
0: وايدا تشك على العمياني معانا فلوس معانا فلوس هلأ دينا عريس ورهنا عروس.

0: يا نبي أورفليس
1: قول.
0: كل الضياع في مخاطير، ليش ما عنا مختار بأورفليس؟
1: يمكن ما له لزوم.
0: عم بصير عنا معاملات
2: سيدنا زبالة اللي تدني.
1: أنا بديش اللي كيهون.
2: لكن مين؟
1: يا لطيف، نحن من حكيهم بالمثاليات وهن بالإشياء البسيطة.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
4: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
5: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
3: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
5: غمض عينه وفتح عين العامل وينه حقه وين.
6: يا احبائي،
3: سيدنا شبعنا وعظ، بدنا حقوق العمال.
1: يا اخوان، الظاهر نشأت مطالب ما كانت من قبل، طولوا بالكم تنشوف كيف بدنا نحلها.
3: مولانا انت خليك بالوعظ والرئاسة، بدك هيئات شعبية تساعدك.
2: ما فيك تدير المدينة وحدك.
1: طولوا بالكم لبكرة، علي مشورة.
6: روح قلو للي كتب ما بقى يكتب شي ناقص.
5: غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين.
3: غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين.
5: غمض عين وفتح عين العامل وين وحقه وين.
6: سامع شو صاير فوق؟
7: انت كيف جيت؟ كيف تركت أورفليس؟ أنا ما قلت إنه فيك تترك.
1: مش زبطة، جاي اشلح لك هالجبي وفتش أنا بغيري.
7: ما بصير، أنا كتبتك وخلقتك عزوئي، ما فيك تتمرد علي الآن ولا أهالي أورفليس.
1: ما دام خلقت ناس يعني خلقت لهم الإرادة والمعرفة. في أسئلة عم تنطرح خارج الوعظ والحق والخير اللي بكتابك، ومضطر جاوب.
7: ما بتقدر.
1: ناسي الأكل والشرب، الغرائز. بدك تشوف بأورفليس شي مقاتلين، شي لصوص، شي مطلعين.
7: هودي منين اجوا؟
1: انت جبتهم.
7: انا حكيت عن المحبة.
1: يعني حكيت عن البغض.
7: حكيت عن الزواج.
1: الزواج طلاق مخبى.
7: حكيت عن العمل.
1: العمل يعني العمال والأجور والإضرابات. طلع شوف ملا مشكل صاير.
7: يا أخي، أنا عملت مدينة للحلم، منين اجت كل هالمشاكل؟
1: من الحلم. ما دام الانسان عايش وبيفكر بده يصير عنده مطالب واحتياجات.
7: اقولك، الميت ما عنده احتياجات.
1: انت عملت أورفليس مدينه شعريه للوعظ بافكارك، بس ما انتبهت للبنى التحتيه. مين بده يزفت الشوارع ويهتم بالمي والمنتفعات؟ امبارح زلمي اجى صبي، وين بده يسجله؟
7: صبي من مواليد أورفليس؟ برافو.
1: شو برافو؟ وين بده يسجله إذا مختار ما فيه؟ رئيس بلدية ما فيه؟
7: ما بدي بلديات، البلديات المؤسسات بتجفن العفوية.
1: أنت ما بدك الناس، بدها ما فيك توقف الناس.
7: تضمن لي إياها تكون بلدية صالحة؟
1: صالحة؟ وين في بلدية صالحة؟
7: ويصير في انتخابات وصور مرشحين وخلافات مثل بلديات الشرق الاوسط،
1: ويمكن يصير في تزوير وشراء اصوات
7: كمان. بس انتبه، أورفليس مدينه جديده وبعد ما صار فيها موتى تينتخبوا.
1: بينقلولن اساميهم.
7: راح خزق هالكتاب وردكن كلكن للعدم.
1: تقدر تخزق كتابك، بس نحن صرنا، وأنا صار اسمي المصطفى المختار الحبيب للأبد. وهالناس اللي خلقتهم ما فيك تحركهم بصبيعك مثل الدمى. كل واحد خلقت معه حريته وبدهم يعيشوا حياتهم.
8: عم تتجادل مع حدا؟
7: مع نبي أورفليس، وراح زعلان قال بده يترك وفل.
8: ما بيفل، أنا بطلع أنعو، بس شو السبب؟
7: قال إنه أهل أورفليس صار عندهم مطالب حياتية، وبدهم من الجملة بلدي ومختار.
8: معه حق، وهيك قال لك مستر كنوف.
7: مدينة جبران، مدينة الحلم ومعرفة الذات، تصير مثل كل المدن.
8: بالمدى المنظور إيه، بس بالآخر ما رح يبقى إلا اللي خلقتهم أنت، أورفليس وناس الكتاب وكلماتك اللي عايشة بذاكرة كل شاب وصبية. انت وصلت،
7: وانت وصلتي معي.
8: دايما انا معك.
7: كنت معي ببعلبك، انت بنت الكاهن وانا الراعي اللي حبته ورجعوا التقوا بزمان تاني. كنت معي بأجور، بحصار طروادة هيلين وبار،
8: وهلأ بأورفليس النبي والميترا.
1: وبانتظار دورة جديدة وماري وجبران جداد. ماري
3: تمشي معي
8: لوين يا جبران؟
3: لمطرح ما بتدعينا الحياة.
8: تعني الزواج؟
3: نعم الزواج. هل فيك تقطعي معي الطريق حتى النهاية؟
8: الزواج انت مش صادق يا جبران. انا رايحة اورفليس احكي مع النبي.
3: لماذا انا هنا؟ لماذا انا هنا يا اله الارواح الضائعة؟ ايها الضائع بين الالهة. لوفي كسر هاللوحات، لوحات تافهة سخيفة، لوحات بلا روح.

0: انكساري يا انكساري يا سيفي البراق ودرعي الصقيل. قرأت في عينيك أن جلوس على عروش الناس استعباد للناس، والوصول إلى مداركهم انحطاط إلى مستواهم.
1: شو الظاهر تزعلته؟
0: رفضتني
1: ماري هاسكل؟
0: ماري هاسكل رفضتني يا ميشا.
1: وكنت رفضها؟ انت ابن بشري مرب الصخور، ايدك والكف اسحبها من شعره، النسوين بيحبوا القتل.
0: انا اصارع وحشا اسمه العالم.
1: هيك اسمح لنا، رسومك عم تنباع، ما خليت شخصية ما رسمتها، كتبك شاعت ومدخيلك زادت، صار عندك رصيد وأسهم بالبنوك وأصدقائك نخبة نيويورك.
0: على فوقه اخته لرئيس الجمهورية روزفلت عاملت لي عشاء على شرفي وبدي اياك معي.
1: شفت كيف؟ من مال بتسب الأغنية ومن مال بتقبل دعواتهم بكل فرح. وشو هالازدواجية؟
0: هيدا موضوع بده شرح. يمكن بالدورات الحياتية السابقة كانوا هالناس أصحابنا، لذلك منشعر بإنجذاب غامض صوبهم رغم الفوارق الاجتماعية.
1: يا شبران، الإنسان مخير فيما يعرف، مسير فيما لا يعرف. يعني كل شيء بيوقع ضمن إرادتك ومعرفتك أنت اللي بتختاره.
0: طريق مرسوم يا ميشا، ونحن منروح ومنرجع متجهين للغاية الكلية مثل السهم خلال العصور.
1: أنا متحد بالوجود، بالأرض والشجر والناس.
0: المهم أنا وياك يا ميشا التقينا مميزين، وعلى بيادرنا رح يكون حصاد كتير.

0: هاد الحجال يلي بتتصيد حجال دلني وين النبي؟
1: إذا بدك النبي اسألي عنه الحيك.
0: يا حياك تياب يلي بتحيك تياب، بدي نبي أورفليس، بيته وين بأورفليس؟
2: نبي ما في عنده بيت، تسألي عنه الناطور.
0: يا ناطور الكروم يلي بتحرس الكروم، اللي وين بلاقي النبي؟
3: إذا بدك النبي انطري مارق من هون.
4: عم تسألي عني
0: المصطفى المختار الحبيب؟
4: انت ماري هاسكل.
0: جبران طول عمره يحلم فيك، وكل شي بدي يقوله عن المحبة أولك هي.
4: بحارتي نطرين وجزيرتي ندهتني، والحنين عم يعصف بقلبي مثل الريح بشراع السفينة.
0: ما بتفل قبل الوقت، انت كلمته بأورفليس.
4: هو عم بيعيش حياته، بيسهر بيشرب بيدخن، انا بدي اعيش حياتي. امبارح دخنت ارجيلي.
0: نبي وبارجل؟
4: بدي جرب.
0: جبران عم بيشرب يدخن، بس كمان عم بيختر ويكبر، ورح يجي يوم يفل فيه. انت وهبك الحياة، لا بتكبر ولا بيدبل جمالك، هو رايح وانت باقي.
4: مرات الانسان بحب يكبر، بحب يموت، احسن ما يضل محبوس للابد بكتاب مشلوح بمكتبي عم تاكلها الغبرة.
5: بلاقيكي هون
0: مستر كنوف. شو جايبك؟
5: عم فتش اذا بفتح مكتبي بأورفليس. دخلك؟ ليش ما بتتجوزي جبران؟
0: اتجوز جبران، الجازي بدها تفتيح عينين.
5: الجازي بدها عمى قلب.
0: وانا شو لازمني؟
5: انا من غيرتي عليك يا ست ماري، هيدا الولد لقطة. اذا بتتجوزي وبتربزيه بالبيت يقعد يرسم يكتب، وحياتي عنك مزراب ذهب.
0: انت عميك الذهب.
5: عملتي له شهريه، وديتيه درس بباريس وشم الهواء حسابك. على القليل بتستوفي شي من اللي عم تدفعي عليه. انت بتغتني وهو بيغتني، وانا هالمعتر كنوف بيطلع لي كم دولار لاخرتي.
0: بس يا مستر كنوف انا اكبر من جبران بعشر سنين.
5: اكبر بعشر سنين؟ بيني اصغر منه بعشر سنين.
0: يخرب بيتك شو بتفهم؟
5: انا بعجبك بعرف بالحلا. دخيلك يا ست ماري، خلي يعطي الإذن تنطبع كتاب النبي.
0: مش عرفتك مزوق هالقد، تكرم عيونك مستر كنوف.
5: شكرا يا ستي. هيدا الكتاب قريت منه مقطع للأسيس، قال لي هيدا بينقرا بالكنايس. عملتي جولي بأورفليس؟
0: لا بعد.
5: تعي معي قبل ما تروحي.
6: لي ثلاث أيام ما نمت ولا غمضت العين.
7: تقدرني شو بك؟
6: شو بني؟ وعدت المرابي للمرة المية إني بتفعله آخر الشهر. ما تدبر معي المبلغ. ليش عارف شو لازم اعمل؟ رح موت من النعس.
7: بسيطة. يا مرابي يا مرابي.
8: شوفي شوفي، رح يدفع لي جوزك بكرة؟
7: ندهت لك تقلك ما رح يدفع لك.
8: كيف
7: روح هلا نام. هو ما رح يقدر ينام.
8: كيف؟
6: هاي نعوست يا مرة، رح ياخذ لي غطة.
7: نام تقبرني نام.
8: شو نام؟ وعي وعي.
7: انا اللي بحكي.
8: يعني ما في شي دفعة؟ انت حلوي والحلوين كرمة.
7: شوف مصرياتك طلع وجه الخير علينا. تصور ما بقدر نام تتمسى فيه.
8: يا ست تمسي فيي، على القليل بيطلع لي فايدة. شوفي كلفت تمسى عفو شهرين للفايدة.
7: اسعارك بالارض.
8: ليش انت وين؟ بالجو؟
7: خجل. بدك تغازل ستات البيوت، على القليل عرف شو بدك تحكي.
8: جمالك هبلني، انسطلت، عم طهوج بالحكي. تقبريني حبيبتي حياتي.
7: يهي عليك سطلتك. اكمل كمي.
8: رح افرط دخيلك. اعمل لي شي طريقه وعيني.
7: تسلم تسلمني رح وعيك، بس قبل ما توعى بالنسبة للفوايد، أيد لفتة المساء عفو 3 أشهر، ولفتة الصبحية عفو 4. 3 و4
8: 7.
7: 3 و4 7. اعملن 8 وتعا بكرة تصبح.
8: يا عمي أنا بفرجكن بفايدة قليلة ومش عم تدفعوها.
9: الله يستركن من شي براب كبير يدينكن وياخد هالبلد فوايد.
10: قوم شيري.
11: طمنيني.
10: مشي حياتي. كنا عم نحكي بتخفيض الفوايد.
12: انتو شوي.
13: بيلزمك شي؟
5: انا ألفريد كنوف من نيويورك ناشر كتاب النبي وجاي ادفع ادعو فليس.
9: كتاب النبي ضابط بالحكي بس.
5: انت شو بتشتغل؟
13: انا بدين باخد شوية فوايد.
5: حبيبي. اطلعنا قرايب. انا هيدي الشغلة بدمي.
13: انا من ساعة اللي شفتك قلبي لهفلك. بتصدق
5: انت مرابي وانا ناشر؟ تعا معي على نيويورك هيك منكبر رسمال ومنزل بها الأدب والشعر شفط.
9: شو بدي بنيويورك؟ انا هون سلطان مدين البلد كله بيشتغل وبيدفع لي فوايد.
5: واذا عجزوا عن الدفع؟
13: اذا عجزوا عن الدفع برهلن بيوتهم. سنتين زمان بتصير أورفليس ملكي.
14: انتو برفقة راديو كوكبا

0: ماري
1: جبران شغلت لي بالي ليه هالغيبة؟
0: أنا تعبان يا ماري،
1: عم بتدخن كتير
0: كتير وعم بنرفز، عم فكر وقف الكتابة.
1: أعصابك تعبيني
0: وقلبي سريع، 110 ضربات بالدقيقة.
1: بدي اتصل بالطبيب.
0: اتصلي بغيابي، بحضوري بفضل احكي معك.
1: حبيبي جبران كلامك سعيد، مش عارف حالي بحزن او بفرح.
0: الفرح والحزن توأم ما بينفصلوا، وانت مثل كفة الميزان معلقة بين حزنك وفرحك.
1: عم تاخدني لوعي اوسع، والرباط اللي بيناتنا حتى نحن ما بنقدر نقطعه.
0: نحن حب اجمل من انه يتحقق.
1: ليش ما بيتحقق؟
0: اذا تحقق بيخلص. بقاء الغيمه انما تشتي، والعاصفه اذا هبت بتنتهي.
1: كانك بدك نضل بالمستحيل.
0: مستحيل هو النجم الوحيد اللي بيضل نوره يلمع ويحرقنا طول حياتنا. يا ماري أنا بالماضي كان بدي الناس يحبوني من أجل الأعمال اللي عملتها، اليوم بدي إياهم يحبوني من أجل الأشياء اللي ما قدرت عملتها.
1: لكن أنت عملت كتير وكتبك انتشرت وعم بتواجه قيمتها بين قبول الناس ورفضهم.
0: تفضل كتب تكون صغيرة يقراها الإنسان بجلسة وحجمها مهضوم تنحط بالجيب، هيك بتصير جزء من ثياب الإنسان.
1: بتصير جزء من الإنسان لأنه الشعر خلاص.
0: أنا صليب الشعر وجلجلت الكتابة.
1: بدي أورفليس ترتل، بدي الاحتفال.
0: أنا الاحتفال والمحتفلين.

0: هلو شكراً مستر كنوف. مين هالضيف؟ لحظة، كأني بعرفه.
1: تعرفه؟
0: مش غريب عني، شكله صوفي على شرقي.
1: هيدا النبي.
0: ما غيره نبي أورفليس؟
1: ما غيره
0: المصطفى المختار الحبيب. أنا معجب فيك.
1: حضرته ألفريد كنوف ناشر الكتاب.
2: حضرتك الناشر، سعيد بمعرفتك
0: استاذ مصطفى.
2: النبي
0: رح خلي العالم يتعرف عليك، صدقني استاذ مختار.
2: النبي
0: احسن طباعة، جلد بني بلس 12 رسم، رح سفرك لاخر الدنيا، صدقني استاذ حبيب.
2: يا اخي النبي.
0: ايوه ايوه استاذ نبي. الهيئات، الجمعيات الثقافية، النوادي، بس يصدر الكتاب.
2: وين بده يصدر؟ جبران وقف الكتابي، وقفت الحياة بأورفليس، وأنا راجع عنه يرجع يكتب.
1: شعور غامض وقفني عن الكتابة.
0: شعور غامض؟ بالأعمال ما فيه شعور غامض، في عقود وبنود جزائية ومحاكم، فيه ناس ناطرين.
1: أنا كتبت النبي أورفليس والناس وحبيته، لا بقى بدي النبي يرجع على جزيرته ولا هالناس يخلصوا. جمدتهم بالزمان حتى ما تخلص اللحظات الحلوة.
0: بالعكس بالعكس يا جبران، إذا كملت الكتاب ووصلته للنهاية ما بتعود تخلص الحكاية، وبتصير ترجع كل ما واحد فتح الكتاب.
2: يا جبران، كل شي لازم يوصل للغاية.
1: ظاهر حرية الإنسان مرهونة بالآخرين. رح ارجع للكتابة.
0: يس
3: جبران رجع يكتب.

0: علمني البوح، علمني شو بده يقول الإنسان للإنسان حتى يقترب منه أكتر.
1: أنت كتير قريبي.
0: كيف بدي أكسر سيف القلق؟ كيف بدي ألغي المسافة بيناتنا؟
1: يا المترا، في مسافات تلغي حالها، وفي مسافات كل بوح العشاق ما بيقدر يلغيها.
0: هل انكتب للنهر ما يوصل للبحر؟
1: يمكن اللي كتب كتب للناس كل واحد يدور على ذاته، يشتاق للتاني بس ما يتحدوا. جبران بده ماري، وماري ما بده جبران. انت بدك النبي، والنبي انكتب له سافر على جزيرته.
0: يا ريت جبران ما بيخلص هالكتاب. انا حبيت الناس بأورفليس، وبدي اياك انت ما تفل او بتاخدني معك.
1: مطرح ما رايح ما بقدر اخدك معي يا المترا، لكن وعدي الك ارجع بزمان تاني.
2: السر يا جيرتريد،
0: انا بغار من ماري.
2: الغيري عاطفه هنيه. انا عم ارسمك وانت قدامي ساعات وساعات عم نستغرق ببعضنا. انا انسكبت فيكي وانت انسكبت فيي. هلا نعيمي، اليوم خلاص.
3: لا لا لا لا، شو خلاص؟ خليكي يا عمي خليكي، بدنا نسبح وجه الله.
0: اي متى الموعد التاني؟
2: بتصل فيك.
3: كيفك اليوم؟
2: I'm a false alarm. انا حالي كذب يا ميشا، اتجرت من امريكا.
3: وانا اتجرت من عالم المكانات، عالم الانسان المحكوم بالشغل كل يوم.
2: انا مش رح استرد حريتي وكرامتي الا بلبنان.
3: وهل عندك مشروع معين؟
2: ببالي مطرح ولا اجمل. اذا رحت له ما بيعود الك قلب تتركه. داير قديم بضواحي بشري اسمه داير مار سيركيس، بدي اشتري وعيش انا وياك فيه.
3: وبيبيعوك اياه؟
2: كلفت محامي صاحبي بطرابلس يزبط لي البيع. هونيك يا ميشا نعتزل العالم، منكتب مثل ما بدنا، منشتري مطبعة، لكن منشتغل بالارض، منحول اليابس اخضر، بتباركنا الريح وبتفرح فينا الشمس.
3: نحن اليوم بتشرين التاني، لك شو رأيك؟ شو رأيك إذا استقبلنا الربيع على كتف ويد القديسين بشري أو بالشخروب ببسك انت؟
2: عندي أشغال كتير يا ميشا، ما بقدر خلصها قبل كم شهر أو سنة، خصوصا كتاب النبي.
3: خايف ما تروح يا جبران.
2: داير مار سيركيس حلم حياتي إلا ما اسكن فيه.
3: ومن هلأ لهيك الوقت يدرى مين يعيش.
2: ومن هلأ لهيك الوقت أنا تعبان يا مخيل.
3: طب شو رأيك بإجازي كم يوم؟
2: وين؟
3: محل بعيد عن نيويورك 100 كيلومتر، اسمه كهونزي، أوتيل صغير شجر وشلال، بيعرفوا نسيب عريضة.
2: لك من دون درس بروي أنا وإنت ونسيب عريضة وعبد المسيح حداد.
3: إذا هيك رح روح بلغ الشباب فورا.
2: يا
4: سألت عن مور سيركيس؟
2: إيه سألت.
4: لك ترى هودي الرهبان ما بيبيعوك اياه.
2: كيف عرفت؟
4: قال انت كافي. انا جرج مفرج من الكوره وشغلي بالعروضه.
2: كلفت محامي صاحبي يشتري لي اياه.
4: لك يا استاذ اشهد وقعدك فوق. دار خربان وهوا بيزنطير وغطيته وموارنا.
2: تعو تدبر لك على الساحل، دار كويتلا طبقان وارميد
4: مستلم ابونا برنانديز. ايه الله وكيلك هيدا ب $200 بيطوب لك الوقف كله. عشقلت

0: قياس كون يا شباب.
1: يلا
2: قياس كون.
0: ها شوفوا صاحبنا، تذكر وادي القديسين؟
1: عرفني
3: لك شو هالعرقات يا مخيل.
0: هودي عرقات بس كنت جوز عمتي شايلن على ايده.
1: اللي كم حبة تلج؟
0: لا اخي لا، انا ما بشرب من تلج امريكا.
3: هل قدم اسرين عليك الروس؟ يعني تلج سيبيريا احسن؟
1: لك ما كله شتي.
0: لا شتي روسيا شعبي اشتراكي، شتي امريكا رأس مالي استعماري. بس انا ما بشرب الا من تلج صنين. كل ما بعت لي جوز عمتي تنكة عرق بيبعت لي معها تنكة تلج.
1: ايه وبيوصلوا معي
0: بحطهم بالفريزر بيرجعوا تلج.
3: حلوة حلوة.
0: كيفني معك؟
3: المهم جوز عمتك يضل يبعت لك عرق، احسن ما نشتري ويسكي وننقطع ويسكي بهالغلا الفظيع.
0: كيسك يا جبران. طيب قليلة تسقينا انت صندوق ويسكي تهريب ومغشوش لانك مسترخص وشريب 25 دولار.
3: لك ايه ما كله بيسطل.
2: امريكا كل شيء اخترعت ما قدرت تعمل كيس عرق.
1: يا شباب يا شباب، خلصت الاجازة وما حكينا بالاشياء الاساسية اللي من اجل اسسنا هالرابطة الالمية.
2: يا نسيب نحن اليوم جايين ننسى ونسكر.
0: ما هو حق، في امور كتيرة علقة لازمها حل.
3: مظبوط. خود مثلا اللبنانية الهربانين من الاستعمار الفرنساوي وعم بيفتشوا عن ثورة. وكلهم بدهم اياك تخطب وتحاضر عن القضية.
1: يا اخي نحن اهل ألم وعلينا الاهتمام بالرابطة وبس.
0: اهل ألم يعني اهل فكر، واليوم ما في مفكرين ما عندهم هموم سياسية.
3: نسيب اذا الوردي بتقدر تنفصل عن عبيرة بينفصل الادب عن الشأن العام.
1: لا لا لا لا،
3: وما فيك توصل للتغيير بجناح واحد.
1: نحن الرابطة الالمية مهمتنا نطور الفكر ونحرض ادب البلاد العربية على التطور.
3: عبس تحرضهم لانهم مأموعين سياسيا، وسياسة الرأي الواحد بتنتج افكار نمطية.
0: يا اخوان نحن هون استفدنا من الحرية وتنوع السقفات.
2: دلجي
3: حط. تأكدوا انه السياسة هي اللي بتطلق الوطن صوب الابداع وهي اللي بتقمعه.
0: صح.
1: اذا بتحب السياسة هالقد اترك الشعر واشتغل سياسي.
3: ما الشعر سياسي. سياسة النكرزات والخدمات الصغيرة والألعاب هيدي لا. كل عظم العالم اللي اشتغلوا سياسي اعتبروها على ان نبيل واخلاق والتعاطي بكبر وإنسانية.
0: هلو جبران.
3: استركنا. شو عرفك وين
0: الناشر فيه كلب صيد بريح.
4: انا لاحق بدنا نخلص كتاب النبي.
0: لا لا لا يا مستر كنف، هلا مش وقتها. يا نسيب صب له اشرب اشرب كاس.
4: كمان
0: صب له
4: كمان.
0: يا مستر كنف هودي مش فضكة. يطلع بالقنينة.
4: وين ميزة؟ ما فيش راس بلا جورة.
3: هيتو بيعرف بميزة العرق أكتر منا.
5: Singing عتابة تنسلي ourselves. Singing

يا زين عن درب الهوى ضانا من كتر ما فيكن تولعنا مشتاق ليكن.

0: عالم آخر. ظهر المسيح علي 3 مرات وكنت صغير. في مرة ضيفت رشاد وهو عطاني تياب جداد. يا ماري مش عارف حالي إذا كنت من بشري وبي خليل أو خلقان بكلكتة وبي مهراجة أو فرعون من النيل.
1: بين الهند وبين النيل بتشلحني بالمستحيل يا جبران الأبيض مثل الحظ المدهش مثل الإية.
0: أنا مش عن عبس كتبت النبي، أنا مرسل تقول الكلمة تبشر بالرحمة.
1: ويا أورفليس المدينة اللي خلقت من الحلم
0: وغزل التلج وحيطان الوهم،
1: جايين نعملك زيارة
0: نحن وأعضى الرابطة الألمية زيارة. يا مخايل نعيمي
1: وأعضى الرابطة الألمية
0: لاقونا
1: طالعين نزور النبي بأورفليس.

0: جينا للتعارف.
1: اهلا وسهلا اورفليس، بتسعد فيكم.
2: هدايانا من كرم الطبيعة، عسل النحل الملكي وعنب الأسود،
0: ومنا إلكن كتب وجرايد يومية،
3: ومني أنا راديو حتى تسمعوا موسيقى وشو صاير بهالدني.
4: جبتيلن القلق،
5: المرأة هداياها القلق.
6: نصيحة مني، منعهن يسمعوا الراديو.
4: يا إخوان ركزولي هالراديو بالساحة، هيدا الراديو ملك عام، ممنوع حدا يفتحه أو يتسمع عليه إلا بالاحتفالات والأعياد وبحضوري شخصياً.

0: Ina! Ina! وحديك؟
1: ضجر وشوب.
0: ايه شوب. شلحي
1: مخجل.
0: ليش؟ في احلى من انك تستقبلي الهوى والشمس عارية مثل شجرة؟
1: ولا واقح وبتغازف
0: الغزل بده واقحة والجمال حرام تخبيه تياب.
1: يخرب ذوقك شو بتعرف تحكي؟ انت مرابي ولا شاعر؟
0: انا عنب المعصرة، عركيني تصير مبيد، انا سنديانة الشير وانت عصفورة المدى. ضحكي منك بتسوى كل شي في كمبيالات وبنوكي.
2: ياي ياي ياي، كمستك بالجرم المسهود غرامه بالليل ومع المرابي؟ شو عم يعمل لك شاك على العتم؟
1: شو بيك لحيني على الضعفة؟ ما بيعرف ليسقى، إنما اتركا بينكما بعض فصوحات لترقص فيها رياح السماوات.
2: هيدا رأس هيدا؟ هيدا خلع، هيدا شخلعة.
1: لا هيك كتير. ياي ترك الراديو، انت بشو بالك والحرامي سرق الراديو؟
2: العامة شو كترة السرقة؟ الحرامي سرق الراديو والمرابي رح يسرق المرة؟ ليه؟ اللي عم تسرق المال العام؟
0: دخلك شو بتستحلوا كلكم بهالمال العام؟
3: ما حدا بيسأل عنه.
0: شفتوا؟
3: انتوا سامعين اخباره؟ عليك الخبرية بترعب. وين في مجاعة؟ وين في حرب؟ بيجيبن من اخر الدنيا وبيدبلكن ياهن بهالساحة. بكرة بدكن تدفعولي تأسره.
2: وليه؟ وليه انت مفكر البلد سايبة؟
3: هلأ دائب عينك هالراديو؟ انسرق البلد كله وما حدا حكي. الظاهر ما بتشوفوا إلا السرقات الصغيرة.
0: حرامي وبيحكي بالسياسة.
3: مصاري شغلة الحرامية.
1: بلا شريعة، دوروا هالراديو، خلينا ننطرين.
0: برافو عليكي.
4: ما نبي أورفليس بيقول ما بتكونوا أحرار إلا إذا كانت أيامكم بلا هم ولياليكم بلا حرمان. برافو عليكي، دوري دوري.
2: لك إذا سمعوا حدا فضيحة. لينا
0: سمع يا أخوان سمع، ساعة الاستماع بمية.
5: شو الدفع؟
0: في ضريبة على السمع للدولة.
5: ولو على السمع ضريبة ما يكون في على النظر كمان.
0: معلوم. ليك حبيبي، إذا مرة حلوة شي وإذا ختيارة بيعوضوا عليك.
5: إيه مش رح ندفع، دور هالعجيبة.
0: بدك تدفع،
5: بدك تدور،
0: بدك تدفع
5: دور.
6: والآن سيداتي سادتي، نقدم لكم النشرة العلمية. صرح ناطق عسكري بأن إحدى الدول تطور قنبلة ذرية تفني مدينة بحجم نيويورك.
0: كله حكي.
6: اسمعوا بعد في أكثر. يا مرابي أنت اللي عم تضحك، اسمع الخبر. مراصد الإنذار المبكر التقطت شارات قادمة من الفضاء، وتخوف العلماء من حصول غزو من عالم آخر يدمر الحضارة.
5: يا لطيف
1: كسروه.
0: يا عمي أنا شو عمله؟ لاني مدينه ولاني عمله كمبيالي، ولك كيف عرف اسمي؟ أنا رايح نام.
7: سكروا هالراديو.
2: ولك يا سيدنا خربت الدنيا وانت بعدك بالوعظ.
7: مين فتح الراديو؟
2: راديو بنص الساحة، مراقبة ما فيه وآمن ما فيه. كيف ما بده يصير في تجاوزات؟ الليلكم حطوا حراسة، لومهم مراقبين.
1: في شي على الموضة أكتر، بدنا لجان تحقيق.
5: بدنا الحقيقة.
7: لا تقولوا نيت الحقيقة. لا تقولوا لقيت الحقيقة، قولوا لقيت حقيقة واحدة
2: ولا نص حقيقة.
7: ناس مثلكم بيحبوا الثرثرين لأنه سكوت الوحشي بيفضح نفسياتهم قدام عيونهم.
1: يا لطيف لو كنت مرتك بطلقك.
2: يا سيدنا حيش قاعد بالنعيم، مزال دعس بالغبرة، لازم توقع تتفركش تتعرف شو صاير بالدنيا.
0: دخيلك يا سيدنا، هرب النوم من العنايم، طار الناس. عندك شي حبة منوم؟
1: ولك شو بك؟
0: شعوب الفضاء القنبلة الذرية رح تفنى البشرية.
2: يا ريت سمعنا من الحرامي.
0: موتوا موتوا.
8: دخيلك يا نبي أورفليس،
0: خبينا.
7: وأنا وين بدي أتخبى؟
0: بدنا شي حبة منوم.
7: روحوا صلوا ناموا.
0: يا سيدنا يا سيدنا كيف بدي صلي والعالم عم يتفجر مثل البركان؟
7: ما بقدر أعلمكن الصلاة بالألفاظ. الله ما بيسمع كلماتكن إلا إذا رسمها عشفافكن وحكي فيها قلبكن. روحوا صلوا ناموا. الصلاة أحسن منوم.
9: صلاة أحسن منوم. صلاة أحسن منوم. قوموا ناموا. روحوا ناموا. صلاة أحسن منوم. يلا صلاة أحسن منوم. صلاة أحسن منوم.
5: باب الحكم بلبنان في على وصاية والاستقلال ما بيتم إلا بثورة شعبية.
10: ثورة بمعنى استلام الحكم بالعنف؟
5: نعم بالعنف.
10: ويسيل الدم
5: الظاهر هيك
10: حبس. قلت لك عندك ازدواجية، ولك كيف شاعر وصوفي وبتقتل؟
5: لأجل خلاص الشعب.
10: خلاص الشعب وخلاص الشعب ما بيتم إلا بالعنف؟ يا أخي يا أخي، أنا ما بأذي نملي، أنا متوحد مع المخلوقات. اختي الخروبي، اخي الديك، ابن عمتي الخروف.
5: ايه ولما تجوع بتاكل قرايبك.
10: علينا فصل الدين عن الدولة. قبل كل شيء السيادة وانهاء الحالة الطائفية.
5: شعبك ممسوك بالطائفية. كل واحد ولاءه لطائفته، نحن بدنا اياه يكون ولاءه للوطن.
10: كل هالاشياء ممكن تتم بدون عنف.
5: هلا شايفني حامل سكين ونازل تذبيح بالعالم؟
10: اللي بده يتعاطى الشأن العام علي العمل المتواصل للإقناع والتنفيذ بواسطة الكلمة والفعل الصالح.
5: يا أخوان، في خبرية بدي لكم إياها. اليوم بلغت الشعب بجبل لبنان إني مش راجع على الوطن ومش راح استلم الحكم.
10: أنت؟
5: نعم أنا. عرضوا علي ورفضت. سألوا ميري هاسكا.
10: لتكون هلوسة شعرية.
5: وبكامل وعيي.
10: وبكامل وعيك؟ إذا هيك خلينا ننطفي أشرف. قوموا يا شباب قوموا، أنا عزمكن على كاس عند ملفرد.
5: قوم يا خبير.
10: تفضل يا جبران.

0: صار لك شيء؟
1: كيف قادر تعيش بهالضجيج وهالسرعة؟
0: لعلك فهمت ليش أنا عم ألف كتاب النبي وليش اخترعت مدينة أورفيليس.
2: أنت اخترعت مدينة للحلم حتى تهرب عليها من واقع نيويورك بساعات انكسارك.
0: بساعات الانكسار بتولد أعظم أحلامنا.
2: بس أنت ما سكنت فيها، حطيتني أنا والكرامين وزرعين وما وفرت لنا شيء من أسباب الراحة.
0: وفرت لكم الطمأنينة، حضارة اليوم حضارة قلق.
2: بس أنت وين؟
0: أنا بحن لأورفيليس، بحلم بطرقاته وبيوته بس ما بسكنها، لأني عايش إيقاع العصر وتفاعل الأفكار والسياسة وسباق الحضارات.
2: ضجة نيويورك خلقت هدوء أورفيليس.
0: معك حق
2: يا جبران، بعد 12 سنة انتهت أيام الخدمة والطير اشتاق يرجع لجزيرته. زودني بكلمات الوداع والمحبة واكتب نهاية هالكتاب حتى اركب سفينتي وروح.
3: خلص هالكتاب، صار لازم توضع النهاية.
0: حتى النهايات السعيدة حزينة يا ماري.
3: لو سمعت منك وتجوزنا كان انتهى الحب، ويمكن ما كتبت النبي،
0: ويمكن كنا افترقنا. أنا يوم اللي عرضت عليك الزواج ورفضتي صدمت كتير، قلت خسرنا الزواج بس ما نخسر الحب، وعشت هالواقع. بس في شي كان يموت باستمرار،
3: الاتصال المستمر والدايم بالنهار وبالليل وتنعاد القصة كل يوم وإلى الأبد بيقتل الحب.
0: وليكن بينكما بعض فسحات لترقص فيها رياح السماوات.
3: مين بيعرف، يمكن نتجوز مجيء تاني.
0: المجيئات الدايمة حق، وبانتظار مجيء تاني سكون غميق بيمرق فيه الإنسان من جوهر لجوهر. خريف الجسد بيقود للشتي، والشتي ضروري لربيع آخر.
3: فضائلنا لا تنضج إلا عبر الحياة.
0: أعطيني القلم، خليني خلص هالكتاب ويروح النبي لجزيرته بحارته ناطرين. يا ماري، يمكن بكرة أقرب الناس يقولوا جبران استوحى نيتشي أو ويليام بليك، لكن أنا من الشرق، من مطلع الشمس والرسالات، وطالع من بخور الكتب المقدسة.
4: هنا راديو كوكبه.

0: ترتوي من خمرنا.
1: لم أطلب إلا سر فرحكم وألمكم، إنني لم أطارد إلا ذاتكم الكبرى التي ترود الفضاء.
2: هذا أوان الحصاد ونحن نختزل ذكراك في قلوبنا.
3: إن كل ما يبدو ضعيفا فيكم هو أقوى وأثبت ما في لياليكم. أليس الحلم الذي لم يحلم به أحد منكم هو الذي بنى مدينتكم؟ لو كان لكم أن تسمعوا همس ذلك الحلم لما سمعتم أي صوت عداه، ولكنكم لا تبصرون ولا تسمعون، وهذا خير لكم، فالحجاب الذي على عيونكم سترفعه اليد التي حاكته،
4: والطين الذي يسد آذانكم ستنزعه الأصابع التي جبلته، وعندئذ تبصرون وعندئذ تسمعون.
3: وفي ذلك اليوم تدركون الغايات الخفية في كل شيء، فتباركون الظلمة كما تباركون النور.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي.

0: أنا جابرييل جلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000. كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

0: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
1: A melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukaba.
2: أنتم دوكا أكنت سمعوا راديو كوكبا.
3: Ahora están escuchando Radio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
5: أنا ديما نسمع راديو كوكبا.
4: You are now listening to Radio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتول، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكيما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
2: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
2: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي

0: لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثالث، الميلاد. ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس، وجود يسوع في الهيكل. ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
2: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
0: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
2: السلام عليك يا سلطان، يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعيد المسيح، آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

صارت الساعة 9 صبح بكوكب صباح الخير. نتمنى لكم نهار حلو ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

0: راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.
1: مدرسة وحفلة ولاد صغار، كانوا ضيوف كتار وكانوا الأهل، ولو بتعرفوا بوقتها شو صار اللي صار، صعب كتير منه سهل. كانت الحفلة للطفل والأم، وفصل الربيع وموسم الوردات، وكيف ما برمت عم تسمع وبتشم غنج الطفولة ورنت الضحكات. صف قدم للحفل رقصة، وحضر تاني صف غنية، ومع كل رقصة بتنكتب قصة، وبكل غنية في خبرية. أطفال دورهم كان على المسرح، أضواء زينة عيد تياب جداد، يغنوا صوت على السما يصدح عيدك يا أمي أجمل الأعياد. وبنت كانت بأول صف وكل رفقاتها حواليها، وهي عم تغني تهجي الحرف تأشر غير الكل بيديها. رفقاتها بهالحال شافوها، وحتى يكفوا ما بقى عرفوا، هي لحالة جود خلوها وتجمعوا عبعضن التفوا. وصارت كأنها بدني تاني، وكل اللي حدا صار ما همة، تحسها مع الكلمات سرحاني وعيونها متعلقة بأمها. معلمتها تقول ضيعان التعب، صرنا شهرين تدريبات، ليش عملت هيك؟ مدري شو السبب، وكانت الأشطر وقت البروفات. وبصوت عالي تلومها وتقول يا ريت أعرف بس شو عملتي، ما عم صدق، لا مش معقول كيف التعب والجهد ضيعتي. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. جاوبت بعيون عم تدمع، بس اسمحيلي أقول هالكلمة. أمي ما بتحكي ولا بتسمع، وكنت عم بغني أنا لأمي بلغة الإشارة. أمي بتفهم مش متل أمات رفقاتي، ولا شوف وجهها هالحلو تبسم، شرحت بلغتها حروف كلماتي. المعلمة ندمت ندم عمره، وحست بحالة كتير غلطاني، كان لازم عدل العشرة، قالت أنا عن جد خجلاني. وصارت بوقتها تعتذر وتقول ما كان عندي علم بالقصة، ورح ضل طول العمر على طول أشعر بقلب القلب في غصة. في أمور لو لعرفت أسبابها وعطول في إلها سبب موصوف، أكيد كنت عذرت أصحابها، تذكر بأنه الناس عندها ظروف. بس هيك.

0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.
1: انتو برفقة راديو كوكبة.

Aman. Aman. Şu rakiyek bedenli. Aman. Aman. Tuvalet. Hel. Mahne.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالم بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.

0: إيدي صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.
1: A melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
2: Antuma doka akutsumau rádio Kaukaba.
3: Agora, estás escuchando rádio Kaukaba.
4: Vous êtes à l'écoute de rádio Kaukaba.
5: Ana dima nesma rádio Kaukaba.
4: You are now listening to rádio Kaukaba.
6: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم معكم راديو كوكبة.

0: يلا يا سعيد يلا شويه حركه الله يرضى عليك.
1: جيت يا معلم جيت. طول بالك علي شو مطار على الكهرباء انا.
0: يلا بدنا نلحق البضاعه على السوق قبل ما يحمل النهار.
1: خوفك على بضاعه تكسب كم علمه؟ اوامي بتنفق ما عليك، حط شراك مي بارده.
0: يلا يلا الله يرضى عليك، يلا تحرك.
2: يعطيك العافيه على المقصور.
0: مين ابو ملحم؟ يا اهلا يا اهلا، شو بجهتنا اليوم؟ يا اهلا
2: كيفك
0: يا الله يحفظك. تفضل اقعد. شو بكى كثير؟ بكى كثير؟ في شيء عنا؟
2: والله خبروني انه هون في كم شقة ارض زراعية للبيع. بقى جاي شوف لي شقة وجاي استشيرك كمان.
0: انا اقول بدك ترجع تعمل مزارع.
2: ولك يا خيي. ما بيصحش الا الصحيح. الارض ابتدينا ومنتهينا.
0: صحيح.
2: كل ما كرمت للارض كل ما تكرمت عليك. لا اسم الله المزرعة عندك يعني تسوى دموع العين. ما شاء الله ما شاء الله.
0: شفت اسم
2: الله تقلك على
0: الخشب. الله يديمك. مثل ما قلت خي ابو ملحم، الارض كل ما كرمتها كل ما تكرمت عليك.
2: ايه فعلا
0: كتر خير الله اكثر ما بنستاهل.
2: ايه تستاهل.
1: هيا اجا معلم الخضرة فضول عم يسأل عنك.
0: وين هو؟ خليه يفوت.
1: تركته فوق عم يشوف كم صندوق خضرة بعت له اليوم.
0: قلت له انه مش كل الحمولة اللي له في نصها للمعلم فارس.
1: قلت له معلم، قلت له ما بعرف شو صار يبربر. ها يمكن هلا يوصل بيجي لعندك.
2: دخلك والحمولة على حسابك كمان نقلية؟
0: قول دورة وملقية خي ابو ملحم. الحمولة مثلا منضيفة على تمن البضاعة بتطلع هي هي.
2: هي
3: شو يا خي نصور؟ بقى نص حمول اليوم ليش؟ مش هيك الاتفاق؟
0: بسيطة بسيطة، بنشل لك الفرق مرة تانية.
3: شو بتشل الفرق؟ أنا زلمة بتوزع على الدكنجية، هلا تطلع سرقتهم علي، شو هالشغلة هاي؟ مش عادل هيدا. عفوا عمي عبد الرحيم عفوا. كيفك؟
2: الحمد لله نشكر الله، منيح اللي انتبهت لي.
3: الواحد على طلعت خلقه شو بده يعمل؟
2: حق معك.
3: شو مبين عنا هون؟ شو؟ خير ان شاء الله.
2: والله خيي فضول.
0: خيي ابو ملحم جاي ياسس مزرعه عنا بالمنطقه هون. بكره بصدر لك احسن خضره.
3: تعال اذا كان هيك تبلش احجز من هلا، تبقى شيل لي كل شيء بيطلع عندك.
2: كل شيء لك، روح تكرم عينك. بعدنا بلش.
0: امنت البيع من هلا.
3: شو يا نصور؟ شو شحنت لي اليوم خضرة؟
0: ايه اليوم يا سيدي خصصتك بثلاثين صندوق بندورة وعشرين صندوق تخيار واثناشر كيس باذنجان.
2: ما شاء الله.
3: خير. شو بيعملوا ها؟ انجا يكفوا لثلاث اربع تكاكين والباقيين شو بعمل فيهم؟
0: قول انت ما بنخافش عليك، اذا مرتبط مع اربع خمس مزارع عنا بالمنطقه هون.
3: يا خي نصور حق معك، بس انت بتعرف انه الاعتماد الكبير عليك ولو
2: مزرعتك اكبر مزرعه.
3: طيب ماشي الحال ماشي الحال، بس لا طمني كيف الاسعار اليوم؟ ان شاء الله مخفض لي اياها.
0: لك شو بك انا السوق كفضول؟ دوخني شو بك كفضول؟ بلا طمع. لك بلا طمع، اذا كيلو الخيار عم يكلفك ليره وربع، والبندوره 75 قرش، والباذنجان نص ليره واصل على نص الساحه، وبدي خفض لك كمان تخنتها.
2: هلا كيلو الخيار عم يكلفه ليره وربع واصل لونيك،
0: والبندوره ثلاث ارباع، والباذنجان نص.
2: يا حبيبي وقيس على بقية الخضرة لكن.
3: هلا ليكو ما تعملوا لي هالشرح كله، ضروري يعني تعملوا لي اياها؟ كيف بدكم اياها تكون يعني؟ انا ما بدي اربح والدكانجي ما بده يربح. خي اعمل لي حسابي الله يرضى عليك وخليني امشي.
0: تكرم عينك.
3: هيك ملا شغلي ليه؟
0: بس وعينك ما تنسى انه عليك
2: عليك.
1: هيا مشي الكاميون يا معلمي.
0: شو؟
1: مشي الكاميون.
0: ايه عاد الله يسهل له.
2: ليش انت مش رح تنزل مع الكاميون كمان؟
0: مع مين بدي ينزل بالكاميون؟
2: ايه مش بضاعة له؟
0: شاري سيارة حقها 70,000 ليرة بدك اياه ينزل بالكاميون؟
2: فهذا حرام شيخ. طيب ايه وده بالسعر شوي معلش.
0: مش هيك؟
3: فوت يا درويش فوت يا فوت.
4: هيك يا عمي فايش شايفني ظاهر؟
3: وينه يا شبور؟ يا شبور؟
2: ايه هون يا خي هون. اهلا بفضول. شو؟
3: يا خي هاي نصيبك اليوم.
2: جبت لك بعض.
3: جبت لك حصتك. صندوقين بندوره وصندوق خيار.
5: شو صندوق هم بندوره وصندوق خيار؟ بكفوا مينها وما بدي لبي طلبات زبونيتي كبدون، شو بك؟
3: يا خي وانا كمان بدي لبي طلبات زبونيتي. بعدين تحاكي بعبك، منيح اللي عم امن لك بضاعه.
5: حق معك يا خي الحق، متى تبلك؟ قديش السعر اليوم ان شاء الله؟
3: شوف انا حبيعك على الكيلو، يعني مثل الاول شلف على الصندوق موقف كيلو الخيار بليرتين ونص وكيلو البندوره بليره ونص.
5: مش كتير كفضول، بديش بدي بيع الكيلو انا كخي.
4: ليش يا عمي قبل ما تتحاسب ونزلوا استاذين على الطاولة؟
5: ما تعيطش يا خي حنزل، شو حبم لي حاب ببور على ظهرك؟ ما انا ظهري مثلك كمان بيوجعني، بس ان شاء الله ما يكونوا موجهين مثل العادي. قوم قوم الله يسعدك دروي. شو بيك لك يا خي؟ ما في الا بالضحيت. شو ان شاء الله ما يكونوا موجهين. ها
3: والله يا خي شبور، انت وحظك ونصيبك، مثل ما اشتريت عم بيعك. بعدين هالايام في حدا مش بوجان
5: معك؟ مضبوط بوجان. ليك يا فضول روح اعمل لك برمي هيك وتعب بالرجعه بحسبك حق.
3: بامرك يا شبور على راسي، بعدين كل صندوق مكتوب عليه وزنه، ما تعمل لي كاني ماني.
5: لا لا ما راح بعمل لك، والله انتو يا معلمين الخضره بالعين البيضه والتقشيري.
4: شو بك يا معلمي؟ نعم. ما بعتك وين الزلمه؟ بعتك خيار وبندوره.
5: بس خيار وبندوره؟ ما عارف خيار وبندوره، قال لي انه خيار وبندوره.
4: هي
5: مايلي ست الملحي، مايلي اهلا وسهلا.
6: اهلا فيك يا
5: اهلا وسهلا فيك.
6: الله معكم.
5: اهلا اهلا ام ملحم. يا بي شوف،
6: نعم،
5: عندي اليوم بضع خيار بندوره بعد شيء واصلي طازه.
4: إيه بالعلامة حلص ظهري أنا حملهم من الساحة لهون.
6: سلامة ظهرك يا درويش. طيب يا معلم جبور، حضر لي من كل شكل 2 كيلو 2 كيلو وبالراجعة ببقى بخدهم.
5: حاضر، بس ليك ست أم ملحم قبل ما نحضرهم ونعبيهم بكياس، عارفي شو السعر؟
6: لا ومين عم يسأل معك داخلك؟ جيجي ما سألناكش عن الأسعار، هلأ بدنا نسألك؟
5: يعني مشان تكون معك علم وخبر، لمعلوماتك كيلو البندورة بأربعة ونص وكيلو الخيار بست ليرات.
6: كيف كيف كيف ولو؟ هلأ أنا وجاي قديم اشتروا كيلو الخيار بخمس ليرات وكيلو البندورة بأربعة.
5: يا ست أم لحم الضاعة بتفرق عن الضاعة، شو بك يا أختي؟ ما هادي أنا بعطي بلدية.
6: نعم نعم، شو هوديك عم يستودون من كوريا دخلك؟ على كل حال انت حضر لي اياهم مثل ما قلت لك ومش رح نختلف عن السعر، وبس ارجع باخذهم معك. يلا بحاضر،
5: مع السلامة. تحرك فتح صناديقك درويش، يلا خلصني.
4: بعتقد انك غلطان بالسعر معلمي.
5: شو كيف يعني غلطان بالسعر يا معلمي؟
4: ولو ما قدامي شيت الخيار ليرتين ونص، ما حرام تبيعه بستة؟
5: ايه كفي، شوف كفي تفضل.
4: وامبارح البندورة شريت الكيلو بليرة ونص، ما حرام تبيعه بأربعة ونص؟ اول البارح الملفوف كمان.
5: انت فيك تطبق تمك وتسكت، عم تقبض معاشك اخر الشهر ولا مش عم تقبض؟
4: بلا عم بقبض،
5: بس انت نفذ الاوامر. سكوت تام.
4: حاضر
5: حرك.
4: يلا حاضر، بس
5: حاضر
2: قداش؟ 2 كيلو خيار و 2 كيلو بندورة 20 ليرة؟
6: نعم يا سيدي، رجعت بدي اشتري كيلو لوبي، اطلعت لقيت باقي معي 5 ليرات، وانا كل شيء كنت حاملي بجلتين 25 ليرة بس.
2: ليش قداش كيلو لوبي؟ اكثر من 5 ليرات؟
6: يا حرام، بده بكيلو اللوبي 6 ليرات ونص، قال هيدي لوبي بدرية.
2: ليش البدرية منين بيستوردوها يا عمي؟
5: إلي عنها الست سلمى إن صح الله بتفلي البرغوت وحياتك.
2: نعم يعز حياتك ممنون، بس أنا شفت على العلبة مقيد 3 ونص ومنحجين هيك.
5: شو اكتشفت البرغوت خيب وملحين؟ ما أنا بحط سعر امبارح وبحط سعر اليوم.
2: دخلك مثل ما لاحظت العلبة منفة. اوعى يا عمي انتبه تبقى تضر الزباين، ضر هي وضيوف الحرمة.
5: يا خي فيش علبة منفخ العلب كله اللي عندي هيك، وبعدين امبارح اشتريت من عندي علبتين.
2: نتيجة هلا
5: نعم
2: يا راح. في عندك مسحوق غسيل من اللي ناخده منك دايما؟
5: اللي لك بالعادة تاخذ. معلوم عندي توك مسحوق من 3-4 سنين شايلوا لزبونات الاخصائيين بس لا تحت امرك انا 3-4 سنين شايلوا
2: ستوك من 3-4 سنين يعني من ايام ما كانت العلبه ب 10-11 ليره
5: ولك اليوم الاسعار ارتفعت كتير شو ما معك خبر
2: قديش يعني لانه انا مش جمعتين تقريبا اخذت منك العلبه ب 25 ليره
5: وبعده الفرق بعيد كتير لك يا ريتك بوقت اخذت لك 5-6 علب شلتهم بالبيت
2: يعني قديش يعني صارت اليوم
5: يا خيب وملحم اليوم العلبه ب 41 ليره ونص
2: شو؟
5: إلك أنت بوحدة وأربعين ليرة ذكر بين خاطرك أنت بس ها مش لغيرك حدك بقديش بعدين بملحم عجبوك الخيارات ممتازين منيح مش هيك
2: ولو من الليرة وربع لست ليرات وبدش يعجبوني ومش منيح ولك شفاقة خيفوا ربكم يا جميعة اطلع بوجه الله شوي
5: عم نطلع
4: يا علمي الست وداد برجع المعكرونة قال مسوسين
5: شو؟ مسيتنا شو؟
4: تفضل هو بالآن شفتوني بعيني
5: هاي سوسي يا هون لك وين في سوس؟ وين عم تعمل لي هم؟ ما في سوس وين في سوس؟ ما في سوس أبدا
4: اتعبوا بالست وداد هونيك وهذه واحدة كمان تفضل ضحيت
5: بسم الله عليك لا بتهز منيح كده درويش شايف خيب وملحم شايف ليش منرفع الاسعار بس تنطلع فرق اللي بيسوس واللي بينتري واللي بينتزم
2: ولك يالله الربع من ظهر الشعب والخسارة على ظهر الشعب والسوس بيتعاتب بالشعب
0: ايه يا ابني قلت لي شو ناوي تعمل؟
7: والله يا بابا أنا بدي أسألك إلك هاي صار لسني خطبي وبعد بيسوى طول الخطبة أكتر من هيك
0: ولك يا ابني صرت قايل لك ألف مرة رد بقى له العروس وخلصنا شو عم غني بالسرديلي أنا؟
7: ما هي نقطة الخلاف وين بتريد أسكن أنا وياها العروس طالب استأجر لبيت مستقل وأفرشوا فرش جديد
0: ليش؟ يلبق ليش تسكن معنا ها؟ يما نحن مش قد المقام شو؟ تصغر فينا بنت بومرعي؟
8: بعد ناقصنا بيت بومرعي يشمخوا ويتكبروا علينا
7: يا ماما شو دخل الجميع بالنص؟ الجميع مش عم يتدخلوا ابدا بهالموضوع الحكي بيني وبين خطيبتي بس
0: وليش حضرتك ما فيك تقنع على العروس انه تسكن معنا ها؟
7: للحقيقة حاولت كتير اقنعها عبس هي بتحب تستقل وتسكن ببيت لحالها
0: طيب ليش ما حكيت هالشي لمن حطينا الخطبة؟ هلأ فاقت؟ يما صاير لهم شي عريس مزنجل ومناسب اكتر بلشت تتحركش
8: ايه والله ما هو الا هيك بيلبق لها نيزت نفسها لاني شمت الهوى وشبعت هدية صارت ما تغير عدرسها
7: يا ماما يا حبيبتي ليش عم تحكي هيك خطيبتي بعدها على الوعد وعلى العهد كمان

0: هنا راديو كوكبة.
1: مرحبا، كيفك؟
2: عدم والحمد لله خيب.
1: لا لا لا، ما تدخلش هيك لا سمح الله. كيفك يا ابني؟
3: بعيد عنك عدم على عدم كمان.
1: شو؟
3: تفضل تفضل عنده ملح.
1: بعد ما سألناك ايش الك ستسأل كيفك انت؟
4: اذا كان جوزي عدم وابني عدم، انا شو بدي اكون؟
1: ولك يا عمي شو قصتكم يا جماعة؟ ما الدنيا بألف خير من الله.
2: من الله ايه؟ بس ان العبد لا
1: كثير عبد. ما دام متفقين مع الله العبد شو بدك فيه؟
2: تتصور خيب ملح، من بعد سني خطبه ايمي حضرت عروسه هالشمعه هيدا طالبه انه تستقل بعيشتها وطالبه منه يستاجر لها بيت، وطبعا يفرشوا فرش يليق بابن مختار يعني حضره جنيبي.
4: بحق الا تطلب اللي بدها اياه، مسابل اجرات رخيصه والعفش ببلاش.
2: ايه دخلت وأبديش سيارة موديل 81 لأني سمعت إنها عم تتعلم السواقة.
3: وليش لا يا بابا؟ ما السيارة صارت من ضروريات المعيشة كمان.
2: وبدكش تركب لك على ظهري شقلي أنت وياها كمان؟ شفت خيبو ملحي؟ شفت؟
1: أنا شايف كلكن معكم حق. الخطيبة عم تسأل عن مستقبلها، والخطيب عم يسأل كمان عن مستقبل خطيبته أو زوجته في المستقبل، وقلتوا واقعين مثل حجر بنشي خفاي، مصيبة تكسرونه خاطره ومصيبتين إيدكم مش طايلة.
2: يسلم تم خيبه من إحنا هاي هيكل مشكلتنا.
3: فإذا أنا عن إذنكم تروح لعند الخطيبة وصارحها بكل شيء.
4: بشو بدك الصراحة يا ماما؟
3: ما بدها شيء، ما صارت واضحة. يا بدها تربخ للأمر الواقع وتسكن معنا هون، يا بدنا نمدد الخطبة لبين ما كانت رأت الأحوال. خاطر
4: مع السلامة.
1: يا مختار، وهذه مشكلة من المشاكل اللي خلفتنا إياها الحرب ببلدتنا ببلدنا. ناس عايني بالمال على بحر من مال ومش بعنين، وناس عم تشكي القلة والفقر ولا مين بيتطلع فيه، لا المؤجر قنعان ولا المستأجر راضي. السوق التجاري فالت يلا، لا التاجر عم يقنع بالربح المعقول ولا مين عم بيراقب كيف عم تتشقلب الأسعار. وكل مريض عم يتقلب على فريش الوجع والألام، والمستشفيات مستبدي ظالمي حاكمي بإيده وإجره. وهي مثل ابنك مثلا، يا ما الشباب كانوا مصممين على الزواج رجعوا عدم. ليش؟ الشيء مفهوم، الشيء واضح قدام الزواج. آخ على الزواج، الزواج اللي كان نعمة وبركة وفرحة وبهجة للبيت صار غول مخيف مكشر عن يابه، ما حد يسترجي لا يجيب سيرته لا يقرب صوب.
2: صحيح، بس لك انا وياك خلصنا منه هالغول، مش هيخيبوا من الحين.
1: قول ايه خلصنا من زمان،
2: صفحتنا بجلد.
1: بس لك شو بدنا بالمسألة؟
2: ايه
1: صار لازم نحن نجتمع بهالشخصيات مثل افضالك، نجتمع ونبحث بمشاريع تفيد هالبلد. شو قولتك؟
2: شو قولتي؟ انا معك خيبوا من الحين، والله اجتماعات مثل هيدي تفيد الضيعة وتفيد البلد، أنا معك فيها وكتير ضرورية. وبعدين لا وين ما كان عندي عندك بصالون الجمعية مش بفرقة.
1: ليش لا
4: عشرت بأول اجتماع تحلونا مشكلة هالصبي بدنا نجوزه يا عمي.
5: في عنا شحنة لمعلم الخضرة في الدول.
6: وليش مش حتقول له اياها؟ شو بعدكم ناطرين؟
5: الكلام بسرك معلمي، صبحنا اليوم دولابين مفخوتين بالبيك اب واخذهم الشوفير يلحمون.
6: دولابين مفخوتين؟ ليش مش دولاب؟
5: سمعت للشوفير عم بيقول قال طقم الدواليب كله لازم له غيار.
6: قالوا للشوفير لحضرة الشوفير انه يبعد ينتبه للجوار ما يشفك بالبيك اب، هو معه بيك اب مش سيارة سباق.
5: ها؟ هيا اجا معلم الخضرة عم يسأل عن شحنته كمان.
6: يا أهلا أهلا.
7: مرحبا.
6: أهلين أهلين.
7: أنا عم أقول هالبيك أب المرفوع على فريد محمل الضاعة لإلي.
6: يا خي شو بدنا نعمل؟ هيدا هيك سيقبت.

0: فاخذ دولاب للبيك اب. شو بدنا نعمل؟
1: ويا ريت دولاب واحد الدولابين سوا.
0: ايه روح روح بلا كتر تحكي، روح ساعده للشوفير بتركيب الدولاب. يلا
2: ولو هيك بصير على القليل، يعني انه لازم كل يوم اجي اتفقد بضاعتي يا معلم.
0: يا خيي شو
2: بدي ما بصير هيك يا خيي، خلي يوم كميون تاني. طيب
0: يا خيي شو بدي اعمل، هيك صار، هيدا نصيبك.
2: يا الله ريت شو شو هم بين لابس كل تيابها خير ان شاء الله.
0: شو ما معك خبر من الاجتماع عند خي ابو ملحين بيظهر؟
2: اه صحيح، اجتماع شو هيدا دخلك؟ ما انا بدعو علي كمان.
0: خي شو بعرفني اجتماع قال بخصوص الغلا.
2: شو بده بهالشغلة؟ ما كتير غيروا فكروا وحاولوا وما طلع بإيدهم شيء، شو بده فيها؟
0: ولك يا خي منحضر، شو رح نخسر؟
2: طيب شو رأيك تنزل معي بالسيارة؟
0: لا لا لا، ومين بده يعود يرجعني؟
2: بتضلك تلاقي 100 واحد طالع بطلعك معه، شو شغلة يعني هي؟
0: لا لا لا، فإذا أنت روح بسيارتك خي وأنا بروح بسيارتي.
2: إيه طيب خاطرك، بدك شيء؟
0: مع السلامة، بنلتقى بالاجتماع.
2: إيه أكيد بالاجتماع، بعدين وينك؟ خد معك سلاح تنحارب فيه الغلا، إيه؟
3: يا بابا ماما وينكن؟
4: انا هون هون ماما.
3: وينك؟
4: هون هون بك شي؟
3: وين بي؟ في كلمتين حابب احكيهن قدامه.
4: بيك عنده اجتماع ببيت بو ملحيم.
3: مزبوط، خبرني عن هالاجتماع.
4: ليش قلت كنت عند خطيبتك؟ طيب خبرني شو صار ماما، شو صار؟
3: شو بدي خبرك شو صار؟ انذاره الاخير كان يا بيتم العرس خلال شهر يا بيفكسوا الخطبة.
4: ايه ويفك سوا، شو فيها؟
3: ايه طبعا انتو عندكن شو فيها؟ هي حايدة عن ظهركن بسيطة.
4: ولو يا ماما، انت فكرك هلأ انه نحن مش حابين نجوزك؟ وحياتك يا ماما وحياتك، ناطرين هالفرحة مناطرة. ايه؟ بس بتعرف يعني
3: شو بدي اعرف بعد؟ ناطرين الفرحة مناطرة ومنشان ما تسدوني بأجار بيت مستقل وفرش جديد رح تفصلوني عن خطيبتي.
4: طيب كنت قل له هالكلام لبي خطيبتك، يعني شو فيها إذا اجت بنته سكنت معنا؟ بخيس كتير من قدره وقدره.
3: يا إلهي يا ماما، بي ما إله علاقة بالموضوع، خطيبتي ما بتقبل أبدا تسكن مع عائلة تانية، لازم نفهمها بقى.
4: ما بتقبل، هي حرة، وإذا ما لقيت وحدة مثلها ضل أعزب وستين سنة على الزواج.
3: هيك لكن
4: هيك كمان ستين هيك لكن نحن نروح نرهن البيت تتستأجرنا شقة وتفرش لياها.
3: يا ستي ما ترهن البيت، في عنا شي تاني.
4: شو
3: عنا؟ كرم العنب بيعوا.
4: هي يي من بيع كرم العنب؟ هلا نقشت معك يا ابني هلا، ولك من بيع تنستأجر؟
3: لا، منخطب ومنمدد الخطبة سنة ومنرجع بعدين منفكسها، ما بنات الناس لعبة.
4: هيك بدها هالأيام يلي وصلنا لها يا ابني، هيك بدها.
5: بقى يا اخوان الغلا غلا، وصعبة لا بل من المستحيل ان نقدر نرجع الأسعار مثل ما كانت قبل 6-7 سنين.
6: مزبوط، افراديا ما فينا نحاربه لهالغول الجبار الكبير.
7: طيب يا خي ما دام ما فينا نحاربه، مش شو هالاجتماع وانت مسجود عينا لهون؟
2: ما هو يا عمي ابو ملحم المفروض اجتماعنا اليوم لمحاربه الغلا، مش
7: هيك؟ عطي بالك يا فضول.
8: استحوا معي انت وجيله، شو هالدحوه المسخره دخله؟ صبروا شوي حتى كفي حديثه لانه
7: فضل يا خزينه. تفضل يا خيي، تفضل كفي حديثه.
5: معكم حق يا اخوان، نحن مش بامكاننا نحارب الغلا، بس بامكاننا نحارب التلاعب برفع الاسعار.
6: شفت كيف خيي جبور؟ يعني مش كل تاجر او دكان شي يفرض السعر على ذوقه.
8: يا عمي يعني شي بحي شي بيخوي، لك الله يساعد العالم ويساعدنا معه. ما فيهش ولا دكان جي عم بيبيع مثل التاني الحمد لله. كل واحد بيبيع حسب وسع جمته وحسب يكون باصر بنومه.
7: وانت شو فارقة معك ست ام ملحم اذا كل دكان جي بيبيع مثل ما بده؟ انت مصرياتك معك واشتري من المحل اللي بوافق.
2: مزبوط،
8: واذا كان مثل بعض عم طال شعر على حالي اني مغدورة بالاسعار.
5: هذا الواقع. نحن هالفوضى بيتشكلوا بالاسعار، هايدي اللي لازم نحرق وبإمكاننا نحرق.
7: يعني أنت بتقدر تجبرني إني بيع بالسعر اللي بدك إياه؟
5: مش أنا رح أجبرك، أنت بصير تجبر حالك.
6: يعني وقت اللي بخفوا زبوناتك بتصير مجبور تخفض الاسعار.
7: اها ان شاء الله بدكم تروحوا تدوروا على الزبونات وتعملوا دعايه ضدي.
8: مبين قوامنا قازتك المبيتك يا معلم جبور، ولو شو ما فيش غيرك بالكنجية عم بيتلاعب وبيشقبوا بالاسعار.
6: ما بيقول المثل كلمين تحباط ومسرب تنعرف.
7: خدك يا زلمة قوم يا خيي تنمشي. ايه بلا
2: خيي قاعد يا جبور
7: قاعد
2: يا خيي طول بالك روح شوي.
7: طيب يا عم حكوت نشوف تفضل.
2: يا عم يا ابو الحين
6: تفضل.
2: شو الطريقة او بالاحرى شو هو السلاح اللي ممكن نحارب فيه التلاعب بالاسعار؟
7: ما بدش سلاح وحيد بس، وهو سلاح التعاونيات.
2: تعاونيات؟
7: اي نعم، تعاونيه وحده بهالبلد بالنسبه لعدد سكانها. هيدي بتجبر التجار على تعديل وتحديد الاسعار.
6: عم نشوف بهالمدن وبالمناطق اللي فيها تعاونيات بمحيطها عم تفرض الاسعار اللي هي بدها اياها، يعني عم تحد من الغلاء وعم تحدد الاسعار.
8: شبكم سكتتم بيي ولو خوفتكم كلمه تعاونيه؟
7: لا لا لا لا ابدا ابدا، تفضل اشرح لنا اشرح لنا ابو ملحم عن التعاونيه.
5: يا سيدي التعاونيه هي كنايه عن محل واسع كبير بيستورد بضاعته من المنشا او من الوكالات اللي بتبيع بالجنيه بفرض مثلا ارباح زايده، وكمان التعاونيه بتفرض ارباح زايده معظمها 20% بس نسبه لصنف البضاعه.
6: شفت كيف خيي جنبي؟ يعني مش بفرض ضار ب 50 و75 و100%.
5: اسكت كمختار، انا بعرف لك البضاعه عم يفرض يزيدوا عليها 150 و200% كمان.
8: هيديك بدها تكون الادويه، ومثل ما بتعرفوا الادويه حاكم جبار ما بنسترجيش الدقفه.
6: بس بدنا يجي دورها الادويه ست ملحي مش رح نتركها في التري. لو شو هالكفر هيدا الاستبداد حتى بالمريض وبالمرض.
7: وبالنتيجه خي ابو ملحم التعاونيه بتحد الاسعار. طيب يا
5: سيدي
7: بتوحد الاسعار. طيب بتوحد الاسعار ما تاخذناش. يعني ادم بيغلط دائما.
5: كفي خي كفي، نحن
7: بس لايك يا خي ابو ملحم. مين هو فينا اللي بده ياسس هالتعاونيه اللي عم تحكي عنها؟
5: ما بدها شيء، عفك سؤال بمطرح. بالتعاون كل شيء بيصير.
8: معلوم؟ ما اسمع عليا، تعاونيه.
2: تعاون؟
8: تعاون. انا ما اسخرت الا.
7: لك وين في تعاون؟ هلا بيشيلوها من راسكم هالتعاونيه.
5: لا خي جبور. خي جبور افهمني اذا بتريد.
7: لا تفضل تفضل.
5: اذا بفكرك انه هالحرب اللي مرقت علينا هيدي، هيدي ضعفت امكانياتنا وادراكنا وحطت من مفهومنا، لا هيدي شيلها من تفكيرك. بعدنا قد الحمل وبزياده باذن الله.
6: وباذن الله رح تشوفوا انه بهالتعاون هيدي رح نقضي على الفوضى وعلى طمع المحتكرين والانتهازيين.
5: هيدي.
8: وكمان في بيت شعر بيقول كل من سار على الدرب وصل. ونحن اذا مشينا على فرد باذن الله رح نوصل.
2: طيب عمي ابو ملحم،
5: نعم،
2: هالتعاونيه اللي حضرتكم عم تتفضلوا تحكوا فيها،
5: نعم،
2: بدها راس مال لا يقل عن 1,000,000 ليرة.
5: نعم.
2: يا هل ترى نحن الاربعه الموجودين هون فينا نامن هالمبلغ؟
5: هون الحق بقى. بس اذا كان مش كل المدعوين حضروا اعتذروا اجمعهم مش معناها انه الاجتماع فشل. انا لحد هلا صرت مكلف من قبل 80 عضو، يعني 80 مؤسس لهالتعاونيه هذه، وكل واحد مستعد يدفع 10,000 ليره ثمن اسهم بس.
7: 10,000 ليره؟ ولا مغامره كفضول منهم؟
6: لا مغامره ولا شيء. شو هن ال 10,000 ليره؟ احسبهم مساعدة لجمعية لنادي ما بدك يسرق حدا. بعرف مؤسسة بالمنطقة هون مش بعيدة، هودي تعاونوا على تأسيسها حوالي 150 عضو.
5: بعرف.
6: بلشوا فيها كل واحد كل يوم يساهم بليرة، من بعد مدي بلشوا فيها، واليوم تعتبر مؤسسة مزدهرة كتير وماشية ورسمالها ما لا يقل عن 10,000,000 ليرة ولفوق.
5: مظبوط.
2: أنا سمعت كتير عن هالتعاونية صراحة.
6: ورح أقول لكم كيف ازدهرت زيادة. المعروف بالتعاونيات بتتوزع فائض الأرباح على المساهمين، ف فهو بدل ما كانوا ياخذوا ارباحهم صاروا يضيفوها على الراسمال. مشان هيك بتلاقيها ماشي يا بركة الله. وبعدين شعاره الاعتدال، بيع كتير ربح قليل.
8: وبكفي يكونوا زبوناتها من المساهمين فيها حتى تزدهر هالازدهار.
5: نعم هيك بده يصير. نحن وباذن الله بعد شهر شهر ونص راح نباشر بالعمل.
7: عاجل عاجل دخلك شو راح يسموها التعاونيه خي ابو
5: ملحق؟ ايه معك حق تعري، راح نسميها التعاونيه الشعبيه.
6: منيحه حلو اسمها التعاونيه الشعبيه.
7: التعاونيه الشعبيه.

0: حلو حلو.
1: نعم،
2: شو هو الحلو؟
0: رح يفتحوا هون سينما جديدة، ما هيك؟
2: شو سينما كدرويش؟ رح يفتحوا هون تعاونية.
0: ماذا؟ بعرف، شو افتكرتني ما بعرف اقرا؟
2: بتعرف تقرا وكيف عم تقول سينما لكان؟
0: انا اوقات بقى الاعلانات على ذوقي حسب ما يكون الي مراء.
2: عجبتني بكلمتك.
0: ايه مثلا بكون طالع على بالي اكل حلو وما بكون معي حق صحن كنافة.
2: ايه وشو بتعمل؟
0: بدل ما اروح لعند الحلوانجي بروح عند ابو عابد بيع الفلافل.
2: وشو بتعمل عند ابو عابد بيع الفلافل؟
0: قبل ما اطلب الساندويش بقرا الاعلام بالاول. شو بدل ما اقرا هون بيع فلافل بقرا هون بيع كنافة. استاذ اوقات كتير الفكر اللي بياكل ما المعدة.
2: اوقات كتير الفكر اللي بياكل مش المعدة. معك حق درويش.
3: يلا يا سعيد يلا شد الهمة معلمي.
4: تكرم معلمي تكرم. لا شامتين ما شديت الهمة.
3: يلا يعطيك العافية. يا أهلا يا أهلا يا أهلا بالشيخ أبو ملحم.
5: أهلا فيك.
3: يا أهلا وسهلا.
5: كيفك
3: يا أهلا يا أهلا.
5: كيفك؟ الله يحفظك.
3: تفضل.
5: من أول.
3: إيه.
5: من هلا ورايح بدك تحجز لي كل الخضرة اللي بتطلع بالمزرعة.
3: شو أحجز لك كل الخضرة؟
5: إيه.
3: شوف تحت دكاخ يا أبو ملحم.
5: هي دكامن وشو معك خبر؟ بافتتاح التعاونية؟
3: تعاونية؟ أي تعاونية؟ ما معيش خبر.
5: مأكد. نحب تكون معك خبر يا سيدي إذا بندعيك على الاجتماع وما بطرح مستهتر فينا حضرتك.
3: ليش عتم الاجتماع؟
5: لا
3: البست حضرت حالي ولبست تيابي وكنت رايح على الاجتماع. قالوا لي لغى الاجتماع.
5: مين اللي خلق الحكي؟ الاجتماع انعقد والتعاونية تأسست وبلشنا بالشغل.
3: يه يه يه يه. الله يسامحهم، كيف قالوا لي إنه لغى الاجتماع؟
5: بسيطة. المفسدين كتار يا خي نصور، المفسدين كتار. لحد هلق صار في عنا تقريبا أكثر من 110 مساهمين يا سيدي.
3: 110 مساهمين؟
5: نعم 110 مساهمين.
3: وقديش حق السهم خي أبو ملحم؟
5: يا سيدي بالأول بالتأسيس كل مساهم دفع 10,000 ليرة تأسيس على اعتبار إن السهم ب 1000 ليرة. اليوم 10,000 ليرة يعني بالنسبة للأرباح صاروا 12 ليرة تقريبا.
3: وبدفع انا 12,000 بس هلا بسترجع بتأيد لي اسمي وبعمل لك شيك بالمبلغ.
5: يا حبيبي تكرم تكرم بس لو شوف المستهلك قديش مرتاح ومطمئن. اسعار مدروسي مظبوط وارباح غير معتدله ومعقول.
3: طيب هلا شو بدك تحجز كنت كل الخضره وكل الفواكه لشو؟
5: يا خيي بالنسبه للشغل ازدهرت الشغل.
3: ليش انه تعاونيه بتبيع خضره وفواكه؟
5: لا فاسسنا فرع جديد للخضره والفواكه كمان. شيخ
3: لك بارك الله بهمتكم، لك بارك الله بهمتكم.
5: الله خلينا اياك.
3: ما تقبل الا احسن خضره واحسن فواكه احجز لكم اياها.
5: بس وينك؟ مش عن يد سمساره تبعث لي اياهم. دغري من المزرعه عالتعاونية.
3: فهمت عليك فهمت عليك يا ابو ملحم. الارباح يلي بده ياكلها السمسار.
5: أيوة.
3: المستهلك احق فيها.
5: معلوم معلوم احق فيها.
0: خذ عليك الله يا جبور. لك لك لك لك يا حرام. نبت لك كيف بيت وراك تهدي سبين غير كمان كيف صار لك الفجليت بقى شتيت يا حرام على الليل.
6: لك طمني برمت على عيوني.
0: ايوه حياتك معلمة برمت عليهم بيت بيت. قال عم يبعثوا يشتروا غراض من التعاونية.
6: منين اجتني هالتعاونية يا رب؟
0: وهيدي الست ملكة قريبتي قالت لك شيء؟ ايه حقا الست ملكة قرابتك قالت تبعث لها فاتورة بالحساب. اليوم ما لازمها شيء.
6: ما لازمها شيء ابدا. يظهر استحت تقول لك انه حاتعامل مع التعاونية.
0: ايه شوفك هيك معلمي ما الحق معها. هي بعتت الشرط علبة مسحوق غسيل. 39 ليرة، أنت عندك ب 42 ليرة.
6: 39 ليرة؟ ولا هيدا معقول يا درويش؟ ما بتعرف الأسعار أنت؟ لما قولي 39 ليرة.
0: لكن ما معقول، أنا رحت اشتريت لها إياها بالتعاونية.
5: أنت رحت اشتريت لها إياها وعم تشتغل عندي يا قليل الإنسانية وبتروح تشتري الزبونات من برا، ولا فهمني أنت معاشك آخر شهر منين بتقبضوا؟
0: من عندك من عندك. بس الشهر الجاي رح يصير أقبض بالتعاونية.
6: شو طبقوك تروح تشتغل عندهم؟
0: إيه على القليل يا هونيك. اغلب الموظفين بنات، بس حاب لي عروس ما مثل عندك على الناشف.
6: بكفي المضاربه بالاسعار كمان بالشغيله. روح كنس هالدكانه واخر الشهر بالصافة انا وياك. روح
7: شو يا جبور، ما طلبت عندي بضاعه اليوم؟ لا
6: يا خيي، شو بدي اطلب؟ تنفق هالبضاعه لبيتي.
7: شو بيظهر السوق عاطف؟
6: لك اي سوق؟ صار 3 ايام على هالمعدل، 3 ارباع زبوناتي اتحولوا على التعاونيه. ولك
7: ولك ايه، سمعت انه قال التعاونيه فتحوا فرع جديد للخضره والفاكهه. بس لحد هلا بطلبوا من عندي شيء.
6: وليش تعطوا من عندك؟ او بيطلبوا فرع ثاني من المزارع.
7: اقولك هيك يا جبور،
6: ولك و60 هيك ما اسمها تعاونيه؟ على القليل بيوفروا على الزبون العموله اللي بدك تقبضها حضرتك.
7: والله بجوز يكون معك حق، صار الواحد لازم يفكره بالشغلة تاني.
6: ولك حاجة تفكر؟ لا تفكر بقى، هو الاعتدال في مثله. لك يا فضول،
7: لك انا بخاطرك يا جبور، والله يجبر عنك.
6: الله يحفظك، مع السلامة.
0: هلا معلمة انت ليه زعلان؟ ايه على الخضرة اللي بيت عندك. لك قد ما بيت عندك خضرة بتدرب حالك.
6: ما تحكي لك، شو عم تحكي؟
0: شيك زبونات معلمة، شيك زبونات.
6: هودي زبونات لك هني، هودي اللي أسسوا التعاونية. أهلا وسهلا. أهلا بست أم ملحم، أهلا وسهلا، تفضلوا شرفوا، أهلا وسهلا.
8: شو بدك منا يا خيي؟ مشغولين رايحين نجيب أغراض.
6: ليش مش حد يشتري من عندي اليوم؟
8: ولو كم علم جبور بيصير. ليش ما منشتريش من عندك؟ نحن شو فير أمانة، بيعنا بأسعار التعاونية منشتري من عندك، ليش لا؟
9: وبعدين شو التعاونية ملكنا؟ التعاونية صارت ملك البلد كله.
8: مظبوط، واغلب عيال هالبلد صاروا مساهمين فيها.
6: يعني انه ما راح تنفعونا بشي؟
9: لا صدق، اليوم مش ناقصنا شي ولا عايزين شي ابدا. انا بدي روح اشتري فستان وكم تنوره وشويه عطور،
8: وانا رايحه اشتري لي سجاده للصالون وشويه لوازم للمطبخ.
6: هلا كل الاغراض رايحين تشتروها من التعاونيه؟
9: طبعا منين لك؟ صارنا
8: اسعار.
6: اخ من اللي فيها التعاونية هادي منين؟
8: ليش فكرك يا معلم جبور؟ كلمة تعاونية هينة او التعاون. التعاون يا بدك تمد ايدك على مديها ياما بلاها. بعيس يا جبور.
6: يا اما بدك تمد ايدك على مديها يا اما بلاها. باي باي مستر جابو.
3: يلا عمير نشوفكن بخير.
5: لوايك كمقتر ما عم نتسلق عود.
3: لا بدي روح، كأنه المرأة راحت على السوق، فبخاف انه ترجع على البيت وما تلاقينيش.
5: شو بتعيط عليك؟
3: لا مش كأنه بتعيط علي، بس من وقت اللي تجوزنا لليوم معودين، مثل ما انا بحب اجي على البيت ولاقي ناطري بحب كمان هي تجي على البيت وكون انا نطره.
5: طيب واذا حكم علي واجيت على البيت وما لقيتكش نطره؟
3: ماشي شوي تعاتب وبيمشي الحال.
5: خمنت
3: شو خيبو مدحي؟
8: يا اختي لا لا تونوي جوزك العزيز. هان
9: تفضل. ايه صحيح
8: يا صاحبي، انا كنت عتلاني هان افضلي. تفضل.
9: شكرا.
5: اهلا اهلا بالست سلمى.
9: يا اهلا فيك، يعطيك العافيه.
8: يلا لحين ترجع على البيت، فاذا عين بهالمناسبه بتتغدوا عنا.
9: شو بعرفني يا اختي، يعني مثل ما بده نامي.
5: شو عمال علي انا؟ ايه انت قولي ايه وخلص.
3: خلص خلص نتغدى عندكم. عندكم خلص، شو اول مره بتصير؟
5: شو جاي فاضيين بين ما اشتريتوا شيء؟
8: لا الحمد لله اشترينا كل اغراضنا، وبعد الظهر رح نروح نجيبهم. يلا حضروا حيلكم للدفع.
3: اكيد نحن بدنا ندفع يا عميل، بدي ندفع. بس طمنوني عجبتكم هالاسعار.
9: شو بعرفني الحقيقة، حتى ولا سألناهم عن الأسعار.
5: لا لا بدهم ما تسألوا، بدهم أسعار مدروسة ومعتمدة جدا، حتى وبيطلع لكم كمساهمين بيطلع لكم خصم بالمية عشرة هذه باخر السنه هذه
9: صحيح هي. بس ما قالوا لنا هيك هونيك
5: منهم ما قالوا لكم خلص هذا قانون التعاونيه باخر كل اخر سنه بيجمعوا الخصومات للمساهمين
8: يا اسم الله يا اسم الله يخذ العين يا ابو ملحم قديش في عنده زبونه بتلاقي الفايتين اكثر من الضحك
9: ولك لو بتشوف هالاستقبال الحلو والترحيب وتقديم المرتبات والقهوه
3: يعني شيء بفتح
8: القلب مين اجى لنا خان ان شاء الله اهلا وسهلا بسليمة
10: اكيد البابا والماما هون
8: وانت التكونيني هون تفضل شارك
5: اهلا اهلا بالعريس
10: الله معكم جميعا
3: الله يحفظك
5: اهلا بالعريس
8: حتى امك بملحم
3: عريس اهي عريس منو خي ابو ملحم ما فكست الخطبه
5: فكسي حد علمي
8: لا زعلتوني هلا يا جماعه كنتوا طولتوا بالكم شوي ولو ما الدنيا يسر وعسر وما في مشكل بهالدنيا الا ما له حل
9: حل شو يا اختي حل شو يعني يا بدنا نروح نبيع رزقات تنفرش له شقة يما ونستأجر له إياها يما نحن ما بنسوى
3: وسمعت لكم خبرية بهالأي خير قال شو بدون فرشستي
5: لا
3: أحكي
5: معك الشاقة
8: دغري بدون ستي ودغري بدون فز ولا فوق على راس السلة
3: شو بتريدي نعم
8: هاي نحن لما نجوزنا اسم الله شو كان في عنا فرش قديم وبسيط شو بدنا نعمل عضينا على لساننا وسكتنا والحمد لله رانتجنا حيلنا وعدنا فراشنا وكتر خير الله تتذكرش كابو ملحي؟
5: لا قلت ما بتذكر
8: لا
5: نحن بالنسبة لك الأيام كيف فرشنا أحسن
3: على كل حال
8: بس داخلك بس خليك ساكت أحسن بلا ما نتوسع بالموضوع ولك ما لعبك كانش فيه
3: ست الملحي مع كل حال بيقولوا كيف حيلك اليوم مش كيف حيلك مبيري
5: أقل لك هلا إذا بدك بشتري لك بغير لك فرش البيت كله من اساسه حتى والمطبخ ملاغ زي بدك
8: لا لا دخيله الله يديم علينا نعمه
10: النتيجه هلا خلصتوا حديثكم
3: شو في شيء يا ابني
10: جاي بشركم ان الخطبه بعد قايمه وما انفكس
3: حلو
9: يا تقبر امك ان شاء الله عدتوا اتفقتوا؟
10: اتفقنا يا ماما في احلى من الاتفاق
3: طيب يا ابني بس على اي بنا
10: اولا بيظهر هالتعاونيه العظيمه يلي اسستوها عملت رد فعل بنفوس الشعب وبالاخص بنفس العروس التقيت انا وياها اليوم الصبح وقالت لي بكل اخلاص وبالحب كمان لازم يكون في تعاون يا
3: صحيح
8: حلو انا معك
10: ومطرح ما بيناسب حياتنا الزوجيه مستعد اسكم
9: يا حبيب قلبي الف مبروك لك يا
10: الله يبارك
9: مبروك
3: فيك يا ابني انك بس تشوفها تقلها انه رح تكون عندي ببيتنا بنعزتك واكثر
10: الله يخلي لي
8: يا سلام يا سلام على التعاون لم نثور وشق طريقه قديش بحقق امال وامان
3: صحيح مختار مور يا ابو منحي
5: شو قولتك نضيف على تعاونيتنا فرع جديد نسميه تعاونية الزواج

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان. والشعر حالي ما بيحملنا عجناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرة الرائعة، يا أميرة الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

عم تسمعوا راديو كوكبة. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-484-0440-00.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا، معكن من راديو كوكبة عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في وراق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعيلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع، وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع، ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد، مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد، يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك، غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم، وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجهه شوي، روح تنشق ريحة الخبزات بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت، نقطة من سراجه العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار، نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أحلف بالله العظيم أنني أحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة.

0: غابات زيتونة تحرسة وعين المسيح بيركة شعبة، بترح لك مشوار إلى نجمة الصبح وبنت حرمون كوكبة. هي إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء حصبية بمحافظة النبطية بجنوب لبنان. تبعد كوكبة 109 كيلومتر عن بيروت العاصمة، وبترتفع 660 متر عن سطح البحر، وبتمتد على مساحة 1049 هكتار. تقدر توصل على كوكبة عبر طرق مختلفة، عن طريق صيدا النبطية مرج عيون كوكبة، طريق البقاع رشي الوادي كوكبة، جزين كفرحونة إليا كوكبة، البقاع صغبين مشغرة إليا كوكبة. لعبت كوكبة دور مهم عبر التاريخ على الصعيدين الديني والاجتماعي، وأعطاها موقع الجغرافي قيمة كبيرة، فهي بنت حرمون، هالجبل اللي بينتصب شامخ قدامها وبتشمخ فوق إحدى تليله بهيبة وجمال. بلدة كوكبة قديمة العهد، بتعود إلى العهد النيوليتي الأول، أي من حوالي 10,000 سنة قبل المسيح، وكانت الموقع الأبرز لصناعة الأدوات الحجارية الصوانكي. واكتشف عالم الأثار فرانك سكيلز بكوكبة بالعام 1964 أدوات من الصوان صنع سكان هيديك العصر، وساهم موقعها على ضفاف نهر الحصباني كون مسكن لإنسان العصر النيوليتي الأول، وهو أول من اكتشف الزراعة واستخدم الأدوات الحجرية. اسم بلدة كوكبة يعني نجمة الصبح بحسب ما ذكر الدكتور أنيس فريحة، وبتمتاز كوكبة بأن البلدة الوحيدة من بين قرى قضاء حصبية اللي بتطلع مباشرة إلى جبل حرمون. وورد بالأخبار الشهية للأب يوحنا الحردين أنه موقع كوكبة الجغرافي ساعد بها التسمية، لأنه شمس الصباح اللي بتطلع من وراء حرمون أول ما تقبل جبهتها، فكوكبة هي الضيعة الوحيدة القادرة تشوف الشمس وهي عم تشرق من فوق جبل حرمون بين قرى منطقة حصبية.
1: عم بتضوي الشمس على الأرض المزروعة، عم بتضوي الشمس والدنيا عم توعى.
0: كانت كوكبة مقر للإله أورانيوس، وانطلاقا من واقع التاريخ الديني القديم إلى بتبين أهميتها بمعلم بارز، وهو موقع الهرمس اللي هو مقر مملكة النبي هرمس حفيد أبو البشر، واللي بيرمز إلى إله التجارة الماشية والمسافرين. بأعالي هالبلدة منلاقي موقعين بارزين، أبع الكنيسة وأبع الخرايب. الأول كناية عن كنيس بيعود إلى زمن تواجد اليهود بقضائي حصبية مرج عيون وصار من الأطلال. أما الثاني فسكنوا بعض أهالي كوكب المؤمنين بديانة هرمس، ودمرت هالمساكن على أيام ملك إسرائيل. تحتضن كوكبة عين عبرة، أحد المعالم الميثولوجية المهمة اللي بيشكل أحد المعابر بين كوكبة والبقاع، وبيوصل سوق الخان بضيعة برغوث ومنا إلى قلية ومن ثم إلى البقاع الغربي والأوسط. أما الخان بيعود تاريخ بنائه إلى الفينيقيين، كان يعتبر الاستراحة الوحيدة على خط الأوافل بين كوكبة وساحل صور، وبين كوكبة وسهل البقاع عبر ممر عين عبر البقاع أو ممر نبع الحصباني البقاع، وارتبط اسمه بكوكبة وبعده قائم لليوم ويعتبر شريان حياة الأهل، وكانت تختلط فيه قوافل التجار المحليين اللي جايين من البقاع أو من منطقة مرج عيون. والجدير ذكروا أنه بلدة كوكبة تحتضن دربين، درب السلطان الفوقاني بأعالي البلدة، ودرب السلطان التحتاني اللي بيمرق بالقرب من سوق الخان، وهالطريقين سلكن سلاطين ملوك وجيوش. منلاقي بكوكبة عدد كبير من أشجار الزيتون الدهرية اللي بيتجاوز عمره 6,000 سنة، وبضم بستان واحد 27 شجرة من هالأشجار الضخمة، بوقت بتتوزع عدد كبير منها بحقول كوكبة وبساتينا. وهي بعد اليوم بقمة عطاء ونموة، وهي قادرة أنه تحتضن بتجاويف جذوع الضخمة عدد كبير من الأشخاص. وما بننسى بستان الزيتون اللي بتوسط البلدة الواقع بالقرب من كنيسة مار الياس شفيعة، واللي استقبل السيد المسيح ويوحنا المعمدان، وقدمت أشجاره الدهرية غصن الزيتون اللي حملته الحمامة إلى نوح كدليل على انحسار الطوفان. ترتفع على مشارف بلدة كوكبة من الناحية الجنوبية الهرمس اللي بتضم عين مي بيعرفوها الأهالي باسم عين المسيح، وهي مقدسة والناس بعدهم بيقصدوها لليوم للتبرك بميتها أو لأنهم يشفوا من أي مرض. وهالعين هي منتظمة، ما بتكون غزيرة بالشتاء وما بتجف بالصيف.
2: بعتلك سلامي عجواني حمامي.
0: تمتاز بلدة كوكبة إنها كانت مقصد للسيد المسيح، وكان يزورها برفقة أمه العذراء، وبيحتضن تراب كوكبة أقدم تمثال برونزي صنع للمسيح. الباحث الدكتور نبيل أبو نقول.
3: كوكبة هي القرية اللي كان يجي المسيح ويزورها ويقضي أسابيع فيها. رح أذكر مجموعة من المراجع. رح بلش بداية بأوريجانيوس. أوريجانيوس ذكر أنه المسيح كان يزور كوكبة وكان يقعد عند أقاربه لأسابيع متتالية. ننتقل إلى سان جيروم. سان جيروم أكد كمان هالمعلومة هايدين بالمذكرات أو بالكتب يلي كتبها. وبيرجع أوزابيوس القيصري اللي هو تقريبا بال 350-60-70 ميلاديا كان أسقف قيصرية فيليبوس، كمان بيرجع بيأكد أنه المسيح كان يجي على كوكبة ويقضي أسابيع فيها. مطلع القرن الماضي الأب بطرس ضو كمان رجع أكد على هذه المعلومة. وإذا بنرجع لمراجع قديمة أكثر، بنرجع للأسقف تيوفيليوس اللي هو كان بالقرن الأول الميلادي، ذكر أن أقرباء المسيح كانوا يسكنون في كوكبة، وزيادة عن هيك حدد منزل أقرباء المسيح، وبيقول بالتحديد أنه هن إلى شمال الشرقي من بستان الزيتون الدهري في كوكبة، بالقرب من المنزل في نبعة ماء، وبالقرب منه مجموعة من المغاور كانوا يستخدمونها أيام الشدائد. نرجع أيضا ليهوذا الإنجيلي، كاتب رسالة يهوذا في الإنجيل المقدس. يهوذا هو شقيق يعقوب المدعو أخو الرب. بيقول حرفيا أنه رافق المسيح بزيارة إلى بلدة كوكبة، ودخلوا إلى منزل أقاربهم أقارب المسيح، وكان رب البيت رئيس لمجمع يهودي، وكان راجع هو وجماعته مباشرة من زيارة للمدافن. استقبلوا المسيح، بدأ المسيح يبشرهم وبشرهم بقيامة الموتى الأبرار، وكان سبق المسيح بشر بقيامة الموتى في مكان آخر مع الصدوقين فرفضوا هذه المقولة. وقت اللي بشر بكوكبة بقيامة الموتى الأبرار لم يعترض رئيس المجمع اليهودي يلي هو كان من أقرباء المسيح، وبقي بكوكبة عدة أيام، وفي كل يوم أيضا كان يرجع يبشرهم بقيامة الموتى الأبرار. يهوذا بيرجع بيذكر بالمخطوطات يلي كتبها واللي ظهرت بقرب أبيدوس بمصر، إنه اشترى قطعة أرض مساحتها 4 هكتار وبنى فيها بيت كان ملجأ لكل المسيحيين المضطهدين في المنطقة. وبيرجع بيذكر إنه أولاده 2 إجوا على كوكبة، ابنه دانيال سكن بكوكبة وكان يشتغل عند أحد المزارعين كوكيل على العمال عنده. وأيضا يذكر أوزابيوس القيصري بالتاريخ الكنسي أنه من بعد صلب المسيح وقيامته أحد الأباطرة بدأ يبحث عن أقرباء المسيح يلي بعدهم طيبين، ولقطوا لدانيال ولخيه وكان بده يعدمهم، ولكن هن دافعوا عن نفسهم وقالوا له أنه نحن مجرد مزارعين، وفرجوا إيديهم إيديهم مكلكلين من شغل الزراعة، فصدق أنه هن ناس عاديين ومنهم من أقرباء المسيح وعفى عنه. إذن أكيد كان كل ما يجي المسيح على كوكبه يجي برفقة مريم العذراء. أن كمان معلم كثير مهم بكوكبة عين المسيح. هالعين العجائبية اللي فجرها المسيح بإحدى زياراته لكوكبة، كان حسب التقليد الشعبي بيقول إنه كان جاء المسيح مع مريم العذراء وتلاميذه إلى بلدة كوكبة، وصلوا لمكان شعروا بالعطش، قعدوا الصراحوا، غرز المسيح عصايته بالأرض، طلعت نبعة شربوا منها وكفوا طريقهم إلى كوكبة. وهل المقولة الشعبية هيدين يلي متورثة من جيل إلى جيل ترجع بتذكرها الرائية أن ماريا فالتورتا برؤاها إنه كان المسيح ومريم العذراء ماشيين بالأول، ماشي وراهم مار بطرس ومار يوحنا الحبيب، وبترجع بتعد الرسل كيف كانوا ماشيين بالتتابع، بدعي كل سكان لبنان وكل المؤمنين يجوا يزوروا كوكبة ويمشوا محل ما مشي المسيح على أرض كوكبة.
1: جبل كوكبة.

0: تسمح بلدة كوكبة أنه يضاف جبلها إلى قائمة السياحة البيئية الأثرية والتاريخية بعد ما تمكنت بلديتها من تصنيف بعض مساحات الجبل مناطق أثرية لغنيها بأثار وبقايا الحضارات القديمة والحديثة، خاصة اللي تركت بصماتها بقوة بمنطقة جبلية تقابل جبل الشيخ وتشرف قممها على قسم من البقاع الغربي وعلى خط الجنوب. واقع هالمنطقة الجبلية الغنية بمعالمها المتنوعة من أحافير بالصخر إلى مغاور ونواويس وأبار صخرية وبقايا حيطان حجرية قديمة، يرجح بحسب الباحث والكاتب رفيق أبو غوش تاريخ الأثار إلى العصر الفينيقي، واستند إلى أن النواويس داخل المغاور الصخرية تشبه نواويس الموجودة بمدينة جبيل، بينما نمط الأحافير الصخرية ونمط العمارة يشير إلى بقايا أثار يونانية. ومنلاقي بجبل كوكبة آثار عربية بتعود إلى مرحلة الفتح العربي وآثار للأمويين من خلال التنقيبات اللي أجريت بمطلع الثمانينات من هالقرن، ودلت على وجود فخاريات ومسماريات وزجاجيات ترتبط بالحضارة العربية.
1: مشو نعمل جزدور وبلاد الحلو نزور.
0: وبتتمتع هالمنطقة بموقع استراتيجي سجل عبر التاريخ كونها بتطل على معبر القوافل بوادي بيوقع بين جبلين يعرف بطريق الحرير، أو كما هو متعارف عليه اليوم وادي مشق اللي بيربط رشية بالبقاع الغربي عن طريق كوكبة صحمر. العديد من أبناء هالبلدة بيحكوا عن رابط قوي بيجمع بين آثار جبل كوكبة المتنوعة وبين آثار موجودة فيها، ولا سيما القلعة الكبيرة وإلى جانبها معصرة حجرية قديمة منحوتة بالصخر، ويعتقد أن سكان الشعيري كانوا يستخدموها لعصر العنب وصناعة الدبس، بينما كانوا يستخدموها الآباء والأجداد من عشرات السنين بسلق القمح بخلقين مصنوع من النحاس، بالإضافة لاستخدامها بصناعة الدبس قبل ما تحال إلى التقاعد من حوالي 20 سنة، وإلى جانبها بيادر ومصاطب وبعد الدولاب الحجري اللي بيوزن أكثر من طن شاهد حي على تاريخ هالبقعة.
2: يا جبل الشيخ يا عصر النبي.
0: كوكبة نجمة الصبح، الأرض المباركة اللي زار السيد المسيح وبارك ميتها وزيتونها، كانت وبعدها محط أنظار السواح والزوار، فهي الوحيدة اللي تجرأت واتطلعت إلى مقام الإله بعل حرمون. هالبلدة اللي شهدت قصص وروايات تاريخية بحقبات مختلفة بتقلك أهلا وسهلا فيك ببلدتك كوكبة الجنوبية.
3: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب على طول، رافعين اسم لبنان عالي.
4: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

0: الشعر موسيقى والوزن اتزان، والشعر حالم بيحملنا على جناح الكلمة للواقع وللخيال. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع الشاعر والإعلامي نبيل غصن.
1: سحرك فرس. يا أميرتي الرائعة، يا أميرتي الرائعة، سحرك فرس والثاب، فرس والثاب يتخطى الحصون. سحرك يا غالية سر غريب غريب، يغلف الهنيات، يغلف الهنيات بالسكون، يغلفها بالسكون، فيمسي الضياء باهتا، يمسي الضياء باهتا إزاء شعلة عينيك، ويمسي الجمال وهما، يمسي الجمال وهما في كؤوس باردة جافة. أنت يا غالية، أنت يا حبيبتي مهرجان الشفافية، أنت مهرجان الشفافية، وسحرك سحر عينيك ربابة الوجد تحت خباء العبير.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شو في ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار؟ بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر، قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع، وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع، ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد، مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد، يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك، غافي عفرشي من صلا وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك، بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم، وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج، رجال هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لقدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد، وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت، نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار، نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة. وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

هل عشنا فيه بمحبي وردنا نبقى فيه إخوان وصحاب.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.
2: آمين. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين. هلما يا معطي المواهب. هلما يا ضياء القلوب. أيها المعزي الجليل. يا ساكن القلوب العذب. أيتها الاستراحة اللذيذة. أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر.

0: حائدا أعطي مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع امنحهم ثواب الفضيلة هل لهم غاية الخلاص أعطهم السرور الأبدي آمين.
1: فعل الندامة.
0: يا ربي وإلهي أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحقيت العذابات الجهنمية وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة ولهذا السبب أبغض الخطيئة قبل كل شر وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها آمين.
1: مريم صلاطب قدما بخور مع كل شخص بهدني صلى بالمسبحة بتكريم ام النور اسرار فيها الحب متجلى بشرى وميلاد.

0: الله والناس يلي الرب ما بتزور والمال سقف الكبرياء علاه المحبوس ظلمه بالسجن مأسور وحده المريض بصبر متحلى معك المؤمن بالصلاة مسرور ومعك الخاطر رافض يصلي كل الخليقة نرفع الله نؤمن بإله واحد
1: آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي آمين
0: أبانا الذي في السماوات
2: ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين
0: اللهم بشفاعة مريم البتول ارفع شأن كنيستك واحفظ الرئاسة البطرسية وكل مراتب الكنيسة بحسن العبادة آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم ارمي الصلح والاتفاق بين المسيحيين وانصرهم على قوى الشر آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: اللهم رد الضالين إلى كنيستك المقدسة ونور عقول غير المؤمنين بالإيمان المستقيم آمين السلام عليك يا مريم
3: يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين

0: كل طفل بهالدني حزين ومع ضعف بي محردب وختيار بوجه التعب مرسوم عمره سنين وامي العلي هالدهر قاسي جار واختي اللي بتبكي خيها السجين جاي انا وطلبات عندي كتار حامل وطن رازح تحت سكين جاي انا والقلب كله صرار احكي يا مريم صرختي لمين عيش الفرح حدك خمس اسرار راكع بايدي مسبحة بصلي تردي الفرح لشعبنا المسكين. السر الأول من أسرار الفرح البشارة. مريم ببيت الناصرة كانت تصلي تقل رسالته يتمم ولما الرسالة عالأرض بانت ودى ملاك من السما يكلم مريم يا بنت مبارك صانت تتكون أم طهر هتسلم كل الخليقة من كفر عانت بين السماء والأرض رب الكون اختارك بطهرك أرضنا يعلم.
1: يا رب من بعد ما فشل الإنسان الأول يلي خلقته على صورتك ومثالك مشروعك الخلاصي رجعت من جديد تنسج قصة حب تانية وتحكي مدى تعلقك بشعبك. اخترت لألك بنت من الناصرة تمحي عار الخطية والموت لحتى تعيش ثمار النعمة والحياة. بفضل مريم تحولت البشارة الملائكية لبشرة خلاصية انفتحت بواب السماء المغلقة ورجعت العلاقة بين السماء والأرض بين الخالق والخليقة. تم الانتقال من عهد قديم إلى عهد جديد. يا مريم استقبالك موفد السماء وقبولك رسالته جعل منك الخادمة المؤمنة والأم الأمينة. يا مريم يلي تخليتي عن ذاتك وتحليتي بفضيلة الوداعة تجليتي بالحب والأداسة منحينا نعمة الإيمان. كل مرة منصلي مسبحتك منكون عم نجدد بنوتنا إليك عم نرفع لك كل همومنا الروحية والصحية والعائلية والبشرية لحتى بدورك تنقليها لابنك يسوع. اطلبي لنا منه كل عون لإيماننا كل قوة لرجينا كل ثبات لمحبتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثاني من أسرار الفرح، الزيارة. أم اللي حملت خالق الأكوان، بتمشي سهول جبال عم تطلع، راحت وهمة تساعد الإنسان لساكن الضعف بكاهل وموجع، زارت الخالي متل ماضي زمان، احتزل بقلبها ساكن مربع، وتم اللقاء وهلل للإنسان بين المسيح وبين يوحنا، وشيخة وصبي للسما بتطرع.
2: يا مريم يا أم الله وأمنا، منتذكر زيارتك لخالتك القديسة أليصابات لما كنت حاملة بأحشائك هدية السماء للأرض يسوع. يا مريم لما خبرك الملاك عن الآية يلي صارت ببيت زكريا، بعكس حواء الأولى يلي رفضت الإصغاء لصوت الله، انت سمعتي وصدقتي البشرة اللي بشرك إياها الملاك، وبدل ما تحملي الخطية وتنقليها للإنسان على مثال حواء، حملتي لبيت زكريا ومن خلاله لكل البشرية الروح القدس يلي حل واستقر بأحشائك المقدسة، ليزرع بالبداية الفرح بنفس يوحنا المعمدان اللي كان جنين بحشا أمه. ساعدينا يا مريم حتى نتعلم الإصغاء لصوت السماء، ونعيش مشروع الله الخلاصي من خلال تقبلنا لحضور الرب بحياتنا، ونبشر فيه كل إنسان منلتقيه، وهيك بتملي الفرحة كل عيالنا ومجتمعاتنا مثل ما ملت أليصابات وزكريا، آمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض،
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: هنا راديو كوكبة.
1: مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك

0: نفسنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك

0: سر ثالث من أسرار الفرح، ميلاد يسوع. من مزود المرفوع حتى اللي بقلب المغارة اللي ركعت تقلي، جسد يسوع وصار الله هون، تلحقت بين الناس ما يخلي. نادى المجوس ملوك تاني لون غير الرعاة اللي في إلن طلي، المهم مع يسوع كل الكون، لا تفرقة بالعرق لا بالجاه، كل الخليقة ركعت تصلي.
1: ربي يسوع، لما دخلت عالمنا وجسدت من مريم البتول وضحت لنا كلمات النبي، ها إن العذراء تحمل وتلد ابنا وتسميه يسوع، بمغارة بيت لحم تحقق الوعد، أمير السماء ملك السلام تجسد طفل صغير بمزود، على أنغام عزفتها أجواء الملائكة ورددوا الرعيان على مسامع أمك وأمنا مريم. وقتها برهنت للعالم كله دور مريم بالخلاص، من وقت يلي قالت كلمة نعم كيف فتحت قلبها بيت يرتاح فيه الرب، صارت مريم الشريكي بالفداء والشفيعة إلنا عند الآب. يا مريم، ما في حدا قدر يقترب من الله أكتر منك، ما في ولا مخلوق أطهر وأكتر براءة منك، فالابن الوحيد اختار أحشاكي مسكن إله، ولد منك إنسان كامل. علمينا يا مريم أنه نشترك معه بخلاص العالم مثلك، ونكون على مثالك أطهار أنقياء، نشهد لولادته كل لحظة وكل دقيقة بمجتمعاتنا. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي

0: ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأمس حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الرابع من أسرار الفرح، التقدم للهيكل. العادات كانت للأهل مطلوب يزوروا الهيكل ناس تتجمع، مريم عقيدة ابنها المحبوب بفرخين من يمام تتبرع، مثل الفقير عيون عم بتجوب، وصوب السما النظرات تتطلع، وهوني كلمة كشفت المكتوب، سمعان لما يقول لمريم سيف الألم بصدرك بيزرع.
2: معك يا مريم منتأمل فرحة الميلاد المجروحة بسيف الألم والمتألقة بمجد القيامة. معك منوقف بحضرة الله طالبين منه بشفاعتك مباركة أحبائنا، مثل ما بارك ابنك يسوع لما قدمتيه للهيكل على يد سمعان الشيخ. منطلب منه يبارك ويقدس مستقبلن مثل ما قدس مستقبلك على لسان الشيخ الجليل. منطلب منه يرسخ إيماننا مثل ما رسخ إيمانك، على الرغم من سيف الحزن يلي رح يخترق قلبك. يا إمنا مريم، سمعان الشيخ انتظر ونيل اللي كان بيترجاه، إيمان وشاف خلاص الرب وانطلق بإيمان. أعطينا أنه نعيش حاضرنا بفرح، مستفيدين من أمثلات ماضينا ومنفتحين على بكرة، متكلين على رجائنا يلي ما بيخيب. إلك يا مريم منقدم نفوسنا وأعمالنا وأقوالنا، منقدم لك ضعفنا لحتى أنت تقوينا، أمين.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك.

0: رشدنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك مبارك.

0: أجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: بنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء.

0: نجنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك

0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا

0: السر الخامس من أسرار الفرح، يسوع في الهيكل. يسوع صار بعمر أورشليم تنده إلو بالشمس والفي، ومجمع الهو مركز التعليم، بيوقف يسوع الجمع بحي، بيدهش كبار اللي إلو بتقيم، هيصة ما بين عقول ذكية، يسوع ضاع وخلصت مراسيم، مريم بتسأل ضايعة هي، ومن خوف أم وموقف حكيم تسأل طفالة وناس عادية، وصار الأمل بقلبها يتيم، تدخل تصلي بروح نقية، تسمع يسوع وموقفه عظيم، تصرخ حبيبي ونور عيني، بيكشف هويته بيرفض التعتيم، نسيتي يا أمي هون لازم كون بالهيكل الهو بيت لبي.
1: يا رب بهالحياة مرات كتير من ضيعك منفتش عليك وعلى السعادة والراحة بدون نتيجة، لأنه السعادة مصدرها واحد وهو أنت يا رب. منفتش عليك بأماكن كتير وعديدة ومننسى كيف نلاقيك ببيت بيك، محل ما لقيك بيك يوسف وأمك مريم بعد 3 أيام من التفتيش. ولما سألتك العذراء ليش عملت فينا هيك، جاوبتها لازم كون ببيت بي. مريم ما عرفت معنى كلامك، إنما حفظته بقلبها، وإنت قطعت ورجعت معهم. علمنا يا يسوع نعرف كيف نطيع مشيئة الآب يلي ما بده إلا سعادتنا، وهو بيعرف حاجاتنا أكتر منا. علمنا أنه نحفظ كلامك بقلبنا ونحققه بحياتنا. وإنت يا عذراء يا أمنا اللي ما بتريدي أبدا أنه نضيع، رشدينا لطريق الرب. انت يلي بتودينا دايما لإلو وبتقوليلنا اعملوا اللي بيأمركم فيه، علمينا نعرف كيف نفتش عن يسوع حتى نلاقيه مثل ما لقيتيه انت، ونفرح فيه مثل ما فرحتي فيه انت.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: أجمل أغاني وائل كفوري بتسمعوها دايما على راديو كوكبة.
2: انتوا برفقة راديو كوكبة.

يا تفيدة يا تفيدة أنا بديك تكوني وحدك يلي بريدة وتخليني بقلبك وتحبيني على مهلك وتخليني بقلبك حبيني على مهلك

دخلت جنة عدن ورد شجر حور

0: انتو برفقة راديو كوكبة.
1: فتوح بيضرب الحب شو بيضرب.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

شاب وصل عدار المسنين وفات على مكتب مدير الدار. قال له شوفي ورق مطلوبين حتى ندخل عندكم ختيار. بي يا خيي صار بالتسعين، كتير الحكي صاير وعنده اخبار، وببيتنا ما عاد مرتاحين مرتي وانا وعندي ولاد صغار. عن جد صار الوضع مش محمول، زادت الدنيا عهمومي هم، وانا ما عندي وقت مشغول، وبعائلتي بالكاد عم بهتم. من بعد ما المسؤول تأمل وفكر قال له كلمة بألف معنى، شوية صور مطلوب مش أكتر، جمعهن وبيك دخلوا معنا. صورة لأمك بشهرها التاسع وبيك حملها بكل عطف وحب، راكد وراسه للسما رافع ودخلك الخلقة كاملة يا رب. وصورة إلك انتو بأول عيد مبسوط بدك تنفخ الشمعة، تأكد لحتى لبست ثوب جديد يمكن بوقتها صام شي جمعة. وكم صورة بأول سنينك غافي عفرشي من صلاة وبخور، وفي حدا عم بيبوس جبينك يتحسسك بركي كنت محرور. بالمدرسة بتذكر بأول يوم وحيد حاسس كنت شو مقهور، في حدا حدك كان دايم دوم عم يسرق النظرات خلف السور. وصارت سنين العمر تتدرج رجال، هلأ صرت يا شيخ الشباب، من الجامعة لا قدرت تتخرج مثل الشمع جسمه طاهر داب. جمع صور بالعرس بالأعداد وطلع بوجهه شوي، روح تنشأ ريحة الخبزات بتشم ريحة الدي. بيك لعلى كتاف وشال البيت، بيك لعلى كتاف وشال البيت، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، كل ما سراجك زاد نقطة زيت نقطة من سراج العمر بيشيل. بيك لعلى كتاف وشال الدار، خادم إله لو عشت بيضلوا قليل، وكل ما عمرك انت زاد نهار نهار من عمره الدني بتشيل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كلمة وفا بالكاد بعد منعرفها، قالوا ولاد الأصل. كل ديون الكون ممكن تنوفى إلا ديون الأهل. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: a melhor variedade para ouvir da Rádio Kaukab.
1: انتم دوكا عكو تسمعوا راديو كوكبا.
2: Ahora estás escuchando Radio Kaukab.
3: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukab.
4: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
3: You are now listening to Radio Kaukab.
5: عم تسمعونا من كل انحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.
2: خوفي إلك شو بحس لك وين بطل أصحاب

تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

0: الو سكرت
1: بيع
2: a melhor variedade para ouvir da rádio Kaukaba.
3: انتم دوكا اكو تسمعوا راديو كوكبا.
4: Ahora están escuchando Radio Kaukaba.
5: Vous êtes à l'écoute de Radio Kaukaba.
6: انا ديما نسمع راديو كوكبا.
5: You are now listening to Radio Kaukaba.
7: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكم راديو كوكبا.

0: أحلى المنوعات عم تسمعوها من راديو كوكبة.
1: من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي عن أيامك العز والأيام البخيلة. فنك زكي بلحن دافي، وصباحي شي بليلك الغافي، وصوت الجبل بميتك الصافي يهدر هدر يلون جمر يخبر عمر لمفيروزك تغني لي. بلدي من أول ما خلقت وفنك بيحكي لي، شمس الدين من عندك بتشرق بمسبحة بركعة بصلة ترتيلي، وبركات من السماء وهبة تعبي صبر بقلوبنا العليلة. الحجر شجر تراب البشر حتى المدافن فيك تعنيلي، ليلك عنيد نهارك سعيد، وجناح مكسر يطيرها خليلي. ومهما زعلت على المعاصي عاصي، ومن السماء منصور على المحنة الطويلة. وإذا على القهر شي ليلي نسيت صليلك، من جبل زيتونك انت صليلي.